0: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، حمل اطلب واربح.

0: حياتنا.
1: بن الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
2: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن الزحمان.
3: ورحمة الله، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام متابعي أثير راديو بيت لحم 2000، نحييكم ونرحب بكم عبر الهواء مباشرة في برنامج هذا الصباح. هذا الصباح حتى تمام 8 نتواصل وإياكم في متابعة إخبارية صباحية لآخر وأهم وأبرز المستجدات المحلية والعربية والدولية. الخميس 13 من آب أغسطس لعام 2026 الموافق 29 من صفر لعام 1448 للهجرة. وفق الأرصاد الجوية، يكون الجو اليوم حارا وجافا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. تبقى الأجواء الحارة في المناطق الجبلية شديدة الحرارة في بقية المناطق ترافقنا حتى يوم السبت مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة بحدود درجتين مئويتين. أسعار صرف العملات مقابل الشيكل هذا الصباح: الدولار يصرف بشيكلين و98 أجورة، الدينار الأردني بـ4 شواكل و20 أجورة، اليورو بـ3 شواكل و44 أجورة، وهذه الأسعار قد تتغير خلال تداولات اليوم.

في أولى ملفاتنا الإخبارية لهذا الصباح، التطور اللافت والبارز بإعلان حركة حماس خوض الانتخابات ضمن أوسع ائتلاف وطني ممكن. فقد أعلنت حركة حماس أنها ستشارك في انتخابات المجلس التشريعي ضمن ائتلاف انتخابي واسع، وأنها تجري اتصالات مع قوى وفصائل لتشكيل كتلة مشتركة بالتوازي مع رفضها فرض شروط سياسية مسبقة على القوائم المشاركة وتمسكها بإجراء انتخابات الرئاسة والمجلس الوطني أيضاً.

0: وقال رئيس المكتب أو مكتب العلاقات الوطنية في حماس حسام بدران مساء أمس إن حركته ستشارك في انتخابات المجلس التشريعي ضمن أوسع ائتلاف وطني ممكن، وأنها تعمل مع العديد من القوى الفلسطينية على تشكيل كتلة انتخابية تشمل طيفا واسعا من الشعب الفلسطيني. وقال إن الحركة ترى في الانتخابات الطريق الأمثل والطريق الأصوب لترتيب البيت الفلسطيني، مضيفا أن حركته لن تعطي الفرصة لأي طرف لإعادة هندسة وبرمجة النظام السياسي الوطني الفلسطيني بعيدا عن القرار الشعبي الفلسطيني وبعيدا عن حركة حماس، وفق ما قال رئيس مكتب العلاقات الوطنية في الحركة حسام بدران.
1: قرار واضح في موضوع الانتخابات التي تم الدعوة إليها في نهاية شهر 11. نحن مع المشاركة في هذه الانتخابات كحركة حماس ضمن أكبر أو أوسع ائتلاف وطني ممكن، بمعنى نحن نريد أن نكون في كتلة انتخابية معنا طيف واسع من الشعب الفلسطيني، ونحن هنا نتحدث من منطلق السياسي، ليس عندنا فيتو على أي مكون ولا أي فصيل أن يكون ضمن هذا التحالف. ونحن ذهبنا أبعد من ذلك، منذ حوالي شهر أو أكثر بدأنا لقاءات يعني مستمرة ومتواصلة واتصالات مع مختلف ألوان الطيف الفلسطيني. كانت لنا لقاءات مع إخواننا في حركة الجهاد، مع الجبهة الشعبية، مع الجبهة الديمقراطية، مع المبادرة الوطنية، لقاءات مع تيار الإصلاح الديمقراطي في داخل حركة فتح، لقاءات مع العديد من الشخصيات الوطنية والمؤتمرات الشعبية والكتل التي بدأت تتشكل على قاعدة الوصول إلى أكبر كتلة وطنية واسعة تلتقي على برنامج سياسي في الحد الأدنى يكون متوافق عليه، لكن أيضا يضمن الإنهاء حالة التفرد في الحالة الفلسطينية.

وتطرق بدران إلى الحرب على قطاع غزة والمسار السياسي المرتبط بوقف إطلاق النار، وقال إن الحركة خاضت المفاوضات لأجل الشعب الفلسطيني في القطاع ووقف الحرب، وأضاف: وافقنا على خطة خريطة طريق المكونة من 15 بندا، ولم نتأخر بالموافقة على أي أمر يحفظ كرامة شعبنا. وقال إن قطاع غزة قدم وضحى أكثر مما يتخيل الناس، وكل الكلمات تبقى قليلة أمام ذلك، مشيرا إلى أن حركته حاربت من أجل الشعب الفلسطيني وحقوقه السياسية، وقدمت تضحيات كبيرة كونها جزءا من هذا الشعب، حسبما صرح بدران. على ذات الصعيد المتعلق بالانتخابات، كشف مصدران من حماس وآخران من فصائل فلسطينية عن وجود جهود عربية ودولية للدفع باتجاه إحداث توافق فلسطيني شامل بشأن إجراء الانتخابات التشريعية التي أصدر الرئيس محمود عباس قرارا رئاسيا بإجرائها في 28 من نوفمبر تشرين الثاني المقبل. وفقا للمصادر التي تحدثت لصحيفة الشرق الأوسط، فإن هناك اتصالات ورسائل متبادلة بين قيادات من حركتي فتح وحماس قبل إصدار الرئيس عباس قراره الأخير منذ أيام. ووفقا للمصادر، فإنه تم قبل إصدار المرسوم الرئاسي تبادل رسائل بين قيادات من الحركتين بمتابعة من بعض الدول العربية خصوصا مصر، في إطار محاولة الدفع باتجاه أن تكون هناك انتخابات شاملة في الفترة المقبلة ضمن الإصلاحات وتعزيز النهج الديمقراطي مجددا في الأراضي الفلسطينية. ولم تصدر أي من الفصائل الفلسطينية سواء المنضوية تحت إطار منظمة التحرير كالجبهة الشعبية، وحتى الموجودة خارج المنظمة كالجهاد الإسلامي، أي مواقف تؤيد أو ترفض قرار الرئيس، مما يشير إلى إمكانية نجاح الجهود المصرية والعربية والدولية في محاولة إيجاد توافق فلسطيني على المضي قدما بخطوات أكثر إيجابية إزاء ذلك.

لقد حذر مسؤول أمني إسرائيلي رفيع من أن الضفة الغربية باتت أمام خطر انفجار واسع في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين وعجز جيش الاحتلال عن التعامل مع جميع الأحداث، وسط انتقادات داخل المؤسسة العسكرية تتحدث عن شلل في مستويات القيادة وخشية من قبل الضباط من مواجهة المستوطنين بصورة حازمة خوفا على مسارهم المهني.

بحسب تقرير نشرتها آرتس الليلة الماضية، قال المسؤول الأمني إن الضفة بأكملها تقف على برميل بارود قد ينفجر في أي لحظة. فإن اعتداءات المستوطنين والتي لا تقتصر على بلدة قصر جنوب نابلس تدفع قوات الجيش إلى أقصى حدود قدرتها، فيما لا يستطيع الجيش توفير استجابة لجميع الأحداث. ونقلت الصحيفة عن مصادر في قيادة المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال التي تقع الضفة الغربية ضمن نطاق مسؤوليتها قولها إن المشكلة لا تتعلق فقط بحجم القوات بل بما وصفته بشلل في المستويات القيادية خشية اتخاذ قرارات يمكن تفسيرها سياسيا. وقالت المصادر إن هذا الشلل يبدأ من قائد المنطقة الوسطى مرورا بقائد الفرقة وصولا إلى قادة الألوية، مضيفة أن ضباطا كثيرين مرشحين للترقية يفضلون تجنب التحرك بحزم ضد المستوطنين خوفا من أن يضر ذلك بمستقبلهم العسكري.

0: على مقربة من هذا التطور، أبدت الإدارة الأمريكية قلقها إزاء عجز الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عن التعامل مع المستوطنين الذين نفذوا اعتداءات في قرية قصرى جنوب نابلس، وسط انطباع لدى مسؤولين مقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل لا تتخذ إجراءات كافية ضد منفذي أعمال العنف. وبحسب ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية كان، تناول مسؤولون في البيت الأبيض يوم أمس الأحداث في قصرى، فيما يعتزم مسؤول في البيت الأبيض التواصل مع مكتب نتنياهو وطلب توضيحات بشأن الأسباب التي تحول دون تعامل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية مع المستوطنين المعتدين. وأفادت الهيئة بأن الإدارة الأمريكية تابعت الأحداث بعد أن خلص مقربون من ترامب إلى أن إسرائيل لا تتخذ إجراءات كافية لوقف أعمال العنف في القرية الفلسطينية. ويوم أمس أصدر رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير توجيهات بتعزيز القوات في منطقة قصرى بكتيبة مشاة إضافية. وكانت قوات الاحتلال وصلت يوم أمس صباحا لإخلاء بؤرة استيطانية غير قانونية أقيمت في قصرى، فيما وصل قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال إلى المكان لإجراء جولة ميدانية. ورغم إعلان الجيش إخلاء البؤرة وإبقاء قوات ما يسمى حرس الحدود في المنطقة لتأمين المكان، أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن المستوطنين الذين أقاموا البؤرة بقوا في الموقع مع معداتهم. كما أفادت عائلات فلسطينية كانت محاصرة داخل منزل في القرية بأن الجيش غادر المكان وترك المستوطنين فيه، مشيرة إلى أنهم يعيدون، أي المستوطنين يعيدون إقامة البؤرة الاستيطانية.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بنز حيمان.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

أهلا ومرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام وسمعينا الأفاضل. نحن وإياكم عبر أثير راديو بيت لحم 2000 في برنامج هذا الصباح الإخباري.

في قطاع غزة استشهد شاب وأصيب آخرون مساء أمس في قصف إسرائيلي استهدف بيت لاهيا شمال قطاع غزة، فيما زعم جيش الاحتلال أنه استهدف مسؤول خلية في حركة حماس زاعما أنه كان يخطط لتنفيذ هجمات ضد قوته. هذا تقرير إسرائيلي أن العملية نفذت بوصفها اغتيالا مستهدفا وبمصادقة رئيس الأركان إيال زمير، بعد أن كانت عمليات مماثلة تنفذ حتى قبل نحو أسبوع بموافقة مستويات عسكرية أدنى إثر توجيه من المستوى السياسي بتقليص الاغتيالات. وتواصل قوات الاحتلال اليوم السابع بعد 300 على التوالي خرق اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة بالتزامن مع استمرار الحصار ومنع دخول المساعدات وعرقلة جهود الإعمار وسط تعثر الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. وتأتي هذه الخروقات في وقت لم يبدأ فيه الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، رغم إعلان الرئيس الأمريكي في 31 من تموز يوليو التوصل إلى اتفاق جديد للشروع فيها، بينما تتفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع نتيجة استمرار القيود على الإغاثة وإعادة الإعمار. حركة حماس علقت على هذا الاستهداف الجديد واغتيال الشاب في بيت لاهيا، وقالت إن ذلك يؤكد إصرار الاحتلال على إفشال مساعي الوسطاء والضامنين ومجلس السلام للوصول إلى اتفاق يحقق وقفا مستداما لإطلاق النار. ودعت الحركة في بيان جميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها في تحقيق الهدوء والاستقرار والضغط على الاحتلال للالتزام بما تم الاتفاق عليه.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الرئيس محمود عباس في العاصمة أنقرة يوم أمس إن بلاده تركيا ستواصل الدفاع بكل قوة عن القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية. وأشار إلى أن رئيس وزراء الاحتلال وحكومته التي ترتكب الإبادة تواصل ممارساتها غير القانونية في الضفة الغربية ومدينة القدس أمام أنظار العالم أجمع، وأكد أن سياسات الاحتلال والتهجير القسري والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية مستمرة في التصاعد.

0: أتمنى أردوغان أن يجلب قرار إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في فلسطين التوفيق والنجاح، معرباً في أو عن أمله في أن تسهم الانتخابات في دفع عجلة المصالحة بين الفلسطينيين.
1: قرارات الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في فلسطين بعد فترة طويلة وسيلة للخير، كما أتمنى أن تساهم هذه الانتخابات في دفع مسيرة المصالحة بين أشقائنا الفلسطينيين وتعزيز وحدة الشعب الفلسطيني وتضامنه. كذلك جددنا في اجتماعنا اليوم تضامننا ضد الهجمات والانتهاكات والاستفزازات التي تستهدف الأماكن المقدسة في الأراضي الفلسطينية وفي مقدمتها المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي في الخليل، ونحن نرفض بشدة الاستفزازات التي تهدف إلى تغيير الوضع القائم في أولى القبلتين المسجد الأقصى وفي باقي المقدسات. وهناك حقيقة ساطعة، وهي أن هدف حكومة نتنياهو هو إبعاد فلسطين عن الأجندة المشتركة للإنسانية، وذلك من خلال التغذي على الفوضى وإشعال صراعات جديدة في المنطقة، ومهما فعلوا فلن ينجحوا في ذلك. وكلما حاولوا المحو والتدمير ستستمر القضية الفلسطينية في النمو والترسخ في القلوب، ونحن في تركيا سنواصل الدفاع عن القضية الفلسطينية، وذلك بأقوى طريقة ممكنة في كافة المحافل والمنصات، وسنناضل بعزيمة وإصرار من أجل قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتكاملة جغرافيا، وذلك على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

0: الرئيس محمود عباس فقال إن السلام العادل لا يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس، وأن أي اندماج لإسرائيل في المنطقة يجب أن يرتبط بتحقيق هذا الهدف وفق الشرعية الدولية.
1: كما شددنا على أن السلام العادل لا يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وأن أي اندماج إسرائيل في المنطقة إذا أرادت يجب أن يرتبط بتحقيق هذا الهدف وفق الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. أما فيما يخص قطاع غزة فقد ثمنا جهود الأشقاء في تركيا ومصر وقطر وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية لوقف إطلاق النار، لأنه هكذا قال وافق ثلاثة وأمريكا أيضا قالت وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، لا وقف إطلاق النار حصل للآن ومساعدات مسكرة.
0: فاصل قصير ونعود، ابقوا معنا.
2: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنس حيمان.

تحية لكم من جديد متابعينا الكرام عبر أثير راديو بيت لحم 2000. نحن وإياكم نتواصل في متابعة ملفات البرنامج الإخباري لهذا الصباح، وفي المتابعة سياق متابعتنا لأبرز الملفات: المحكمة العليا الإسرائيلية تبقي ملف تسريب التعذيب في سجن سدي تيمان بيد المدعي العام. فقد رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم أمس التماسا طالب بإبعاد المدعي العام عميت إسمان عن ملف التحقيق في تسريب شريط مصور يوثق الاعتداء على أسير فلسطيني في قاعدة سدي تيمان، وأقرت بأنه يستطيع مواصلة التعامل مع الملف واتخاذ القرار بشأن تقديم لوائح اتهام. وصدر القرار بأغلبية رئيس المحكمة العليا والقاضي رئيس المحكمة العليا يتحاق عميت والقاضي خالد كبوب مقابل رأي مخالف للقاضي ديفيد مينتس، الذي رأى أنه يتعين إصدار أمر احترازي يلزم وزير القضاء يريب ليفن بتفسير سبب عدم تعيين جهة أخرى للإشراف على التحقيق. وقرر عميت وكبوب أن إسمان ليس في حالة تضارب مصالح تمنعه من التعامل مع القضية خلافا لما ادعاه الملتمسون، وأن بإمكانه تحديد ما إذا كانت ستقدم لوائح اتهام وضد من وبأي مخالفات. وبذلك تبنت المحكمة أيضا موقف المستشار القضائي لوزارة القضاء، ورفضت منح الوزير ليفن مهلة إضافية لاستخدام صلاحيته وتعيين جهة أخرى للإشراف على التحقيق، كما رفضت مطالبة الشرطة بتنفيذ إجراءات التحقيق أو إجراءات تحقيق إضافية في هذه القضية.

جديد للرأي يظهر أن قائمة مشتركة ثلاثية تضم الجبهة والتجمع والحركة العربية للتغيير تحصل على 9 مقاعد مقابل 5 مقاعد للقائمة الموحدة في تحالفها مع يؤاف زيغالوفيتش، ما يرفع التمثيل العربي المتوقع إلى 14 مقعدا. وبحسب استطلاع القناة 13 نشر مساء أمس، يتصدر حزب يشار برئاسة غادي أيزنكوت النتائج ب 23 مقعدا، متقدما بمقعدين على الليكود برئاسة نتنياهو، فيما يتراجع حزب نفتالي بنت ويائير لبيد إلى 12 مقعدا. ويحصل حزب الديمقراطيون برئاسة يائير جولان على 11 مقعدا، يليه إسرائيل بيتينو برئاسة أفيغدور ليبرمان ب10 مقاعد، فيما يحصل حزب البيت الصهيوني مقاتلو الاحتياط برئاسة يعاز هندل وحيلي تروبر على 4 مقاعد. وفي معسكر الائتلاف الحالي يحصل يهودة هتوراة وعتما يهودت على 8 مقاعد لكل منهما، وشاس على 7 مقاعد، بينما تحصل الصهيونية الدينية على 5 مقاعد. والقائمتان العربيتان وفق الصيغة أو صيغة خوض الانتخابات القائمة حاليا في السؤال الأساسي للاستطلاع تحصلان على 11 مقعدا، 6 لتحالف الجبهة العربية للتغيير و5 للقائمة الموحدة. ويمنح هذا السيناريو معسكر المعارضة الصهيونية 57 مقعدا في الكنيست مقابل 49 لمعسكر نتنياهو.

العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين يعلن أن اليوم الخميس هو المتمم لشهر صفر لعام 1448 للهجرة، وأن يوم غد الجمعة هو غرة شهر ربيع الأول. وأضاف أن ذكرى المولد النبوي الشريف لهذا العام تحل في 12 من ربيع الأول الموافق يوم الثلاثاء

في العناوين الإخبارية أيضا في الشأن المحلي، وزارة الزراعة تتسلم 400,000 جرعة من لقاح الحمى القلاعية بتمويل حكومي.

عسكري إيراني يقول إن أكثر من 75% من قدرات بلاده الصاروخية وقدرات الطائرات المسيرة لا تزال سليمة وجاهزة للاستخدام رغم الهجمات الإسرائيلية والأمريكية، في تصريحات تتناقض بشكل كبير مع تقديرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن حجم الأضرار التي لحقت بالقدرة العسكرية الإيرانية جراء الحرب.

بوست تنقل عن مسؤول أمريكي قوله إن التقارير عن تهديدات لحياة ترامب أثناء زيارته لتركيا مستمدة من مصادر إسرائيلية. وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن تقديم إسرائيل معلومات بشأن احتمال استهداف ترامب ربما كان يهدف للتأثير على قراراته. ونقلت شبكة ABC عن مسؤول أمريكي قوله إن إخراج ترامب سرا من أنقرة جاء بعد معلومات بتسلل خلية إيرانية مع صاروخ يطلق من الكتف. مسؤول في البيت الأبيض لوكالة بلومبرغ الأمريكية يقول إن العقوبات والحصار البحري جعل إيران مفلسة تماماً.

0: ترامب فقال إن الولايات المتحدة ستسيطر بالكامل على مضيق هرمز وستحتفظ بالسيطرة الكاملة على المضيق، مضيفا أن إيران لا تملك أي شيء لتفعله حيال الحصار البحري، والجميع يصفونه بأنه جدار فولاذي حسب وصفه. إن إيران باتت مجرد أقوال بلا أفعال ولم تعد تمثل متنمر في الشرق الأوسط كما قال. هذا الخبر نصل وإياكم متابعينا إلى نهاية عدد اليوم من برنامج هذا الصباح. لكم تحياتي في الإعداد والتقديم أنس القاضي، تحيات صالح كنعان في الهندسة الإذاعية، دمتم بخير، إلى اللقاء.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا الشهادة على الشجرة.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
4: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك، لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0227-27048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hbtf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
1: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات متنوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: صباح الخير لكل قلب اختار يبدأ يومه بالأمل، ولكل إنسان رغم التعب لسه عنده إيمان إنه بكرة ممكن يكون أحلى.
1: وتمشي معانا بالمشاوير. صباح الخير صباح الخير.
0: صباحكم محبة وراحة بال، وصباح الوطن اللي ساكن فينا مهما كانت الظروف.
1: في وقت الضيق ما كانش قليل
0: من هون من صوتكم وإلكم. نلتقي من جديد في برنامجكم يوم جديد، نحكي معكم وعنكم، نفتح ملفات بتهم حياتنا، نسمع صوت المواطن وهمومه أفكاره وطموحاته. معنا لأن كل صباح حكاية جديدة وكل يوم فرصة جديدة. صباحكم خير ويومكم أجمل بإذن الله. نحن معكم على هوا بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم، وبرنامج يوم جديد. هذه تحياتي بالعداد والتقديم مها يوسف.

ومن سبع على زميلنا صالح كنعان من الهندسة الإذاعية. صباح الخير صالح. اليوم الخميس 13 من أغسطس آب لعام 2026، 30 من صفر لعام 1448 للهجرة.

الخير لكل حدا عم بتابعنا، لكل متابعينا بكل محافظات الوطن، أصدقاء برنامجنا أهلا بكم أينما تواجدتم حتى العاشرة معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

صباح الخير لأصدقائنا وأحبتنا ومستمعينا أينما تواجدتم. صباح الخير لليلى مستمعة دائمة لإلنا. صباح الخير لأم علاء. صباح الخير لنائلة شوكة. صباح الخير لأم محمد أيضا متابعة، ونعيمة صلاح. يسعد صباحكم جميعا.

بذكركم بواتساب لراديو بيت لحم 2000 وبرنامج يوم جديد، تقدروا تبعتوا رسائل وتتواصلوا معنا على 0568883888.

0: إذن مستمعينا ننتقل إلى دائرة الأرصاد الجوية وخلينا نتابع تسجيل من مأمون عصيرة من دائرة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس وتفاصيل الأجواء لهذا اليوم. تفضل.
1: اليوم يوم غد إن شاء الله انخفاضات متوالية على درجات الحرارة. اليوم درجات الحرارة تبقى أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، وجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق. الرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو دافئ في معظم المناطق. يوم الجمعة تبقى درجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي درجتين مئويتين، وجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. يوم السبت ارتفاع على درجات الحرارة، تعود أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، وجو شديد الحرارة في معظم المناطق. يوم الأحد انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، وجو شديد الحرارة في معظم المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم مصورة لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 32-23، رام الله والبيري وخليل الرحمن 31-22، نابلس 33-24، جنين وطوباس 36-26، أريحة والأغوار 42-30، طول كرم وقلقيلي 33-25، غزة وخان يونس 32-26، وأخيرا في رفح ترتفع نهار هذا اليوم إلى 33 درجة، تنخفض ليلا إلى 25 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: دائما الله أعلى وأعلم. شكرا لمأمون عصاير على هذه الإطلالة الجوية، ونتمنى لكم أجواء آمنة ويوما جميلا ومشرقا، دمتم بخير. كملين معكم برنامجنا برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

مستمعينا، لا تصنع الوعود وأنت في فرح، ولا تتخذ قرارا وأنت في غضب، ولا تصدق كل ما تسمع ولا تستمع لكل ما يقال.

سمعنا من الأخبار دواجن فلسطين ترفع أرباحها إلى 5.5 مليون دينار خلال النصف الأول. يعني ارتفعت صافية أرباح شركة دواجن فلسطين بعد الضريبة إلى نحو 5.52 مليون دينار أردني خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة مع نحو 5.45 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2025. وفق مسح الاقتصادي لبيانات الشركة المفصح عنها لبورصة فلسطين، فقد صعدت الأرباح بنسبة 125% على أساس سنوية.

ومن الأخبار أيضا، البطالة في الضفة تتراجع إلى 72.9% في الربع الثاني من 2026. ما بعرف إذا صح ولا لا، يعني تراجعت نسبة، بس بيكون يعني في دراسات وفي إحصائيات، تراجعت نسبة البطالة في الضفة الغربية إلى 27.9% خلال الربع الثاني من عام 2026 مقارنة مع 29.5% في الربع الأول وفق بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي الإحصائي الفلسطيني. يعني كان 29.5 صار 27.5، يعني في أمل. بحسب البيانات، بلغ عدد العاطلين عن العمل في الضفة الغربية نحو 284 ألف شخص خلال الربع الثاني من 2026 مقارنة مع حوالي 294 ألف عاطل في الربع الأول، بانخفاض يقارب 10 آلاف شخص. في المقابل، ارتفع عدد المشاركين في القوى العاملة إلى نحو 1.18 مليون شخص، أو 1.018 مليون شخص عفوا، لتبلغ نسبة المشاركة في القوى العاملة 44% مقارنة مع 44.2%. يعني كانت 44.2 صارت 44.9% في الربع الأول من العام. إذا منضل ماشيين على هذا الخطى، إن شاء الله من هون لهيك 10-15-20 سنة بيكون خفت البطالة 30-40%، إن شاء الله.

0: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غد حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غدوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-24-21، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

صباح الخير وأهلا بكم مستمعينا مكملين معكم برنامجنا على هوا بيت لحم 2000 لكل حدا كان معنا وهلأ انضم لإلنا بكل محافظات الوطن. حياكم الله وأهلا بكم.

0: الخميس كن فلة.
1: هلا بالخميس.
2: هلا بالخميس صالح بكيف على الخميس. يسعد صباحك يا صالح. طب خلينا نكون مع هاي المقولة. سأل أحدهم الفيلسوف الساخر جورج برنارد شو: بعد كل هالعمر ما هي فلسفتك بالحياة؟ فأجاب جورج: فلسفتي بالحياة لا أقترب من الناس أكثر مما يسمحون لي، ولا أسمح للناس الاقتراب مني أكثر مما يستحقونه.

مستمعينا كلنا شفنا الفيديو الترند اللي طلع للدكتور أحمد شتيه أبو وهبي اللي صار طبعا شارك طلابه في الجامعة بتخرجهم وكان يعني أقرب للقلب وكان يعني شاركهم هاي الفرحة برقصة طلعت ترند عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كل الاحترام والتقدير لهاي القلوب اللي بتحس بطلابنا وبأهاليهم. يعني كلمة حق في حق الدكتور الفاضل أحمد شتيه أبو وهبة في ابن قرية سالم. يعني في ناس كتير انتقدوا الدكتور لأنه اختار أنه يشارك طلابه لحظة فرح. الغريب ليس أن يفرح الأستاذ لطلابه، بل الغريب أنه نوصل إلى زمن ينتقد فيه الإنسان لأنه اختار أنه يكون إنسان. الأستاذ الحقيقي لا يقاس ببعد المسافة ولا بسمك الجدران خلف مكتبه ولا بالجمود. قيمته تتجلى في أثره وهيبته، تنبع من احترامه ومكانته، تبنى في قلوب طلابه. ومن ظن أن مشاركة الطلاب فرحتهم تسقط هيبة المعلم فهو لم يفهم معنى الهيبة أصلا. الهيبة لا يصنعها التكبر ولا تحفظها البرودة ولا تحتاج إلى تعال لتثبت نفسك أو نفسها. رسالة إلى النقاد، اتركوا الناس تفرح واتركوا الدكتور يصنع ذكرى جميلة مع طلابه. بالفعل هاي الذكرى رح تضل للأبد، فربما هاي الصورة التي انتقدتموها اليوم ستكون بعد سنوات طويلة من أجمل الذكريات التي يحملها طلاب أو هؤلاء الطلاب عن أستاذ لم يكن مجرد محاضر فقط يلقي المادة، بل كان إنسانا ترك أثرا لا يمحى. شتان من يحافظ على هيبته بالمسافة ومن يحافظ عليها بالأثر، والأثر لا يصنعه المتعالون. كل التقدير والمحبة للدكتور أحمد شتيه الذي أثبت أن القرب من الناس هو أعلى درجات الهيبة. وبالفعل بسطنا كتير، يعني في يعني بتلاقيك عدت الفيديو أكتر من مرة حتى تشوف قديش الفرحة طالعة من قلبه. يعني بالفعل وسمعت مقابلات مع الدكتور وصار يحكي إنه أنا ما بحس إنهم طلاب، هم أصدقائي أبنائي، أنا كنت يعني قريب وكنت يعني أرقص من جواي. يعني لهيك بدون أي تفكير عملت هاي الحركات. وكل احترام وألف مبروك للطلاب، وألف بنتمنى كل الطلاب يكون في تخرجهم هيك يعني أثر لا يمحى. الله يسعد صباحكم.

أم علاء، الله يسعد صباحك يا أم علاء. بتقول لك صباح الخير، والله إحنا ما بنهوجس بالخميس، إحنا منتفاجأ إنه أجا بسرعة، فكأنه أول مبارح الخميس. فيديو الدكتور 4 مرات عدته، الله يسعد صباحك، فعلا عن جد حضرناه كتير. ولا هي مزحة عن الخميس أكيد، نحن منحب نضل معكم ونسمعكم وتسمعونا. صباح الورد.

سوف نقبل كل شيء وسوف نفهم كل شيء وسوف نغفر كل شيء، ولكن عندما يحين الوقت.

0: مستمعينا، خلينا ننتقل إلى تسجيل من الضابطة الجمركية ومن نضال الترك من العلاقات العامة والإعلام، النقيب نضال الترك من العلاقات العامة والإعلام في الضابطة الجمركية، لنستمع إلى أبرز وآخر إنجازاتهم إلى هناك.
1: يابا تحيات لك زميلتي مها، وصباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000. يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية، وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة في نابلس، تم ضبط ما يقارب 38 طن من مستلزمات البناء الغير صالحة للاستخدام، وتم استدعاء جهات الاختصاص والتي أقرت التحفظ على هذه المضبوطات لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول. كذلك في طول كرم تم ضبط مواد غذائية وتموينية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم إتلافها حسب الأصول. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة، أو عند وجود تجار يقومون بتلاعب أسعار المنتجات أو الاحتكار، ضرورة الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
0: نعم، كان هذا تسجيل للضابطة الجمركية والنقيب نضال الترك من العلاقات العامة والإعلام. شكرا جزيلا، الله يعطيكم العافية وسعد صباحكم. إذا مستمعينا رح نترككم مع فاصل، وبعد هيك نشر موجزة مع زميلنا أنس القاضي حتى العاشرة معكم، وبرنامج يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيك.

0: صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة كومي لمستقبل أفضل.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بير زيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طول كرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح وتغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار، أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hbtf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يداً بيد نحو المستقبل.

0: قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 7 مواطنين من أفراد عائلات شهداء عقب مداهمة منازلهم في مدينة قلقيلية. إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال 3 قرى وبلدات في محافظة نابلس، وداهم جنود الاحتلال عددا من المنازل في بلدة برقة وفتشوها وعبثوا بمحتوياتها وأجروا تحقيقات ميدانية مع عدد من المواطنين بعد احتجازهم. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 5 مواطنين من بلدات علار وصيدا واقفين شمال طول كرم، كما اعتقلت قوات الاحتلال 2 بعدما داهمت منزليهما في مدينة البيري فجر هذا اليوم. أدانت حركة حماس استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي عددا من المواطنين في شمال قطاع غزة وجنوبه مساء أمس، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة عدد آخر. واعتبرت الحركة أن ذلك يؤكد إصرار الاحتلال على إفشال مساعي الوسطاء والضامنين ومجلس السلام للوصول إلى اتفاق يحقق وقفا مستداما لإطلاق النار. ودعت الحركة جميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها في تحقيق الهدوء والاستقرار والضغط على الاحتلال للالتزام بما تم الاتفاق عليه. وكان شاب استشهد وأصيب آخرون مساء أمس في قصف إسرائيلي استهدف بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بينما زعم جيش الاحتلال أنه استهدف مسؤول خلية في حركة حماس زاعما أنه كان يخطط لتنفيذ هجمات ضد قواته. وأفاد تقرير إسرائيلي أن العملية نفذت بوصفها اغتيالا مستهدفا وبمصادقة رئيس الأركان إيال زمير، بعد أن كانت عمليات مماثلة تنفذ حتى قبل نحو أسبوع بموافقة مستويات عسكرية أدنى إثر توجيه من المستوى السياسي الإسرائيلي بتقليص الاغتيالات. قال القيادي في حركة حماس وعضو مكتبها السياسي حسام بدران إن حماس ستشارك في الانتخابات ضمن أوسع ائتلاف وطني ممكن. وأضاف بدران في تصريحات متلفزة إن حماس تعمل مع العديد من القوى الفلسطينية على تشكيل كتلة انتخابية تشمل طيفا واسعا من الشعب الفلسطيني.
1: نحن في حركة حماس لدينا قرار واضح في موضوع الانتخابات التي تم الدعوة إليها في نهاية شهر 11. نحن مع المشاركة في هذه الانتخابات كحركة حماس ضمن أكبر أو أوسع ائتلاف وطني ممكن، بمعنى نحن نريد أن نكون في كتلة انتخابية معنا طيف واسع من الشعب الفلسطيني. ونحن هنا نتحدث من منطلق السياسي، ليس عندنا فيتو على أي مكون ولا أي فصيل أن يكون ضمن هذا التحالف. ونحن ذهبنا أبعد من ذلك، منذ حوالي شهر أو أكثر بدأنا لقاءات يعني مستمرة ومتواصلة واتصالات مع مختلف ألوان الطيف الفلسطيني. كانت لنا لقاءات مع إخواننا في حركة الجهاد، مع الجبهة الشعبية، مع الجبهة الديمقراطية، مع المبادرة الوطنية، لقاءات مع تيار الإصلاح الديمقراطي في داخل حركة فتح، لقاءات مع العديد من الشخصيات الوطنية والمؤتمرات الشعبية والكتل التي بدأت تتشكل على قاعدة الوصول إلى أكبر كتلة وطنية واسعة تلتقي على برنامج سياسي في الحد الأدنى يكون متوافق عليه، لكن أيضا يضمن إنهاء حالة التفرد في الحالة الفلسطينية.
0: وصف السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي اليوم المستوطنين المشاركين في الهجوم على قرية قصرى جنوب نابلس بالإرهابيين، نافيا عدم تدخل بلاده ومؤكدا أن هذا ادعاء كاذب آخر حسب ما قال، وأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحركت لإبعاد المستوطنين بناء على طلب من الولايات المتحدة. وكانت قوات الاحتلال اقتحمت أمس المنطقة الغربية من قصرى بهدف تفكيك خيمة استيطانية أقيمت قبل أشهر بين 3 منازل لعائلات فلسطينية، في وقت بقي فيه المستوطنون في محيط المنازل وسط استمرار إغلاق الطرق المؤدية إليها وقطع المياه والكهرباء عنها. وتعليقا على تدخل جيش الاحتلال قال رئيس بلدية قصرى عبد العظيم وادي إن أعداد المستوطنين ازدادت لاحقا وأنهم بقوا في محيط المنازل المحاصرة ورشقوها بالحجارة، محذرا من أن وجودهم يشكل خطرا على حياة الأهالي، وأكد أن ما جرى لا يمكن اعتباره إخلاء فعليا للخيمة والمستوطنين قائلا إن تفكيك الخيمة لا يكفي ما دام المستوطنون لم يرحلوا من المكان ولم يعتقلوا. في سياق قريب، حذر مسؤول أمني إسرائيلي رفيع من أن الضفة الغربية باتت أمام خطر انفجار واسع في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين وعجز جيش الاحتلال عن التعامل مع جميع الأحداث، وسط انتقادات داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تتحدث عن شلل في مستويات القيادة وخشية ضباط من مواجهة المستوطنين بصورة حازمة خوفا على مسارهم المهني. أعلنت وزارة التربية والتعليم موعد بدء العام الدراسي الجديد، ووفق بيان للوزارة فإن العام الدراسي 2026-2027 سيبدأ يوم الأحد 6 أيلول سبتمبر المقبل. أخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا وجافا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. في أمان الله.
2: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: النشرة التاسعة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. اعتقى

سعد صباحكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم برنامجنا على هوا بيت لحم 2000 لكل متابعينا ومستمعينا بكل محافظات الوطن. حياكم الله وأهلا بكم. إذن حتى العاشرة معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: خلينا نروح لصندوق النفقة الفلسطيني.
1: تجربتنا رائدة وطنياً وعربياً، نسعى لتحقيق العدالة، نكفل حقوق الفئات المتروكة من المكلفين بالإنفاق عليهم، نناضل من أجل حماية حقوقهم، نلاحق الفارين من وجه العدالة، نضعهم أمام مسؤولياتهم، نعمل معاً مع شركائنا كي نعود في المساء ونحن نشعر أننا قمنا بعمل رائع في تغيير ظروف القابضين على القهر. مع تحيات صندوق

0: أهلا بكم. حلقتنا لليوم تسلط الضوء على موضوع يرتبط بالحاضر والمستقبل، وهو حضور المرأة الفلسطينية في عالم التكنولوجيا الرقمية تحت عنوان نساء يبتكرن المستقبل، الفلسطينيات في عالم التكنولوجيا الرقمي. في ظل التطور المتسارع في التكنولوجيا، أصبحت المهارات الرقمية تفتح أبوابا جديدة أمام النساء والفتيات، سواء في مجال العمل أو صناعة المحتوى أو ريادة الأعمال أو العمل الحر أو الابتكار. والمرأة الفلسطينية اليوم أمام فرص جديدة، لكنها في الوقت نفسه تواجه مجموعة من التحديات التي قد تؤثر في قدرتها على الوصول إلى هذه الفرص والاستفادة منها. للحديث أكثر عن هذا الموضوع، يسعدنا أن نستضيف الأستاذة عدن عبوشي، أخصائي صناعة المحتوى وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي. أستاذة عدن، أهلا وسهلا فيك معنا على راديو بيت لحم 2000. سعد صباحك. أهلا بك وكل العاملين في صندوق النفقة، يعطيكم ألف عافية. أستاذة عدن، يعني كيف تصفين واقع حضور المرأة الفلسطينية اليوم في قطاع التكنولوجيا الرقمية، وهل تلاحظين إقبالا متزايدا من الفتيات على دراسة التخصصات التقنية والعمل في هذا المجال؟ تفضلي.
1: شوفي، أنا من وجهة نظري بشوف إنه حضور المرأة الفلسطينية بالمجال الرقمي صار أوضح بكثير من قبل. الأهم إنه إحنا ما عاد بنقتصر على تخصصات البرمجة والهندسة فقط. تعرفي قبل كان مقتصر على الهندسة والبرمجة وتخصصات كثير فورمال وكثير محددة ما بنقدر إحنا نكون فلكسبل فيها، أو إنه نكون نقدر ندخل في تخصصات ثانية فيها أكثر.
0: صحيح.
1: اليوم إحنا بنات موجودات بصناعة المحتوى، بالتسويق الرقمي، بالتصميم، بالتجارة الإلكترونية، كمان بإدارة المنصات، تحليل البيانات، حتى بمجالات الذكاء الاصطناعي. لهيك من خلال شغلي أنا شخصيا بالسوشيال ميديا وصناعة المحتوى، كنت أشوف قد إيه في بنات عندهم فضول ورغبة يتعلموا ويدخلوا هاي المجالات، لأن اكتشفوا إن التكنولوجيا مش بس تخصص تدرس بالجامعة، كمان هو أداة ممكن نبني فيها من خلالها مهنة. وبعتقد كمان الإقبال عم بيزيد، خصوصا لأنه الجيل الجديد صار بيشوف نماذج نسائية نجحت من خلال الإنترنت، وهذا بحد ذاته بكسر فكرة إنه التكنولوجيا مجال فكوري. كمان التكنولوجيا مش تخصص فقط صار انه مدرسه، هو صار يعني مساحه عمل كامله اي حدا بيقدر يدخل فيها يشتغل فيها، خصوصا النساء حتى من جوا بيوتهم.
0: نعم أستاذة، يعني ما الفرص اللي ممكن إنه توفرها التكنولوجيا الرقمية للمرأة الفلسطينية، وكيف ممكن إنه تتحول المهارات الرقمية إلى فرص عمل أو مشاريع ريادية ومصدر دخل؟
1: شوفي، أنا بشوف إنه في كثير فرص ممكن التكنولوجيا تصيرها للمرأة الفلسطينية. يعني أنا بالنسبة لي هذا سؤال قريب جدا من تجربتي، لأنه أنا شفت بشكل مباشر كيف ممكن المهارة الرقمية تتحول لمصدر دخل وفرصة مهنية. يعني اليوم البنت ممكن تتعلم تصوير، مونتاج، وصناعة محتوى، إدارة صفحات، تصميم، تسويق إلكتروني، كتابة محتوى، أو حتى استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وبعدها تشتغل مع شركات محلية أو عن بعد تبلش مشروعها. مثلا على الصعيد الشخصي أنا حضرتي مخلصة إنجليش، بكالوريوس إنجليش وإنجليش ريسيرشر وماجستير اتش ار مانجمنت، بس لما طورت حالي بمجال السوشيال ميديا وأخذت دورات أكثر لسه من إنه كدراسة بالجامعة، فتح عندي سوق العمل للاين ثاني مختلف تماما عن دراستي الأساسية، وبالعكس صرت أشوفه مجال أوسع وفي أشتغل فيه أكثر وأطور فيه أكثر، وصرت ألاقي فيه فرص عمل سواء إلي أو للصبايا اللي معي أو حتى للشباب موجودين في المجتمع. موجود فرص كثير أكثر في السوشيال ميديا. صحيح إنه وجود السوشيال ميديا فتحر عنا أعمال وفرص أعمال كانت موجودة، بس فتح لنا أعمال وفرص أعمال أوسع وأكبر وعددها أكبر للمجتمع.
0: نعم.
1: يعني بشوف السوشيال ميديا مش مكان أنشر عليه، هي مكان ببني فيه بورتفوليو لإلي، بعرض شغلي، بوصل للعملاء والشركات، وبحول المحتوى تبعي فعليا لخدمة لها قيمة اقتصادية. يعني اليوم يا أستاذة، الجوال بإيد البنت ممكن يكون وسيلة ترفيه، وحتى كان قبل وسيلة ترفيه، أنا بعتبر اللي بده يتعامل مع الجهاز هلأ هذا إنه وسيلة ترفيه، هنا الإشكالية عنده مش بالجهاز نفسه. وممكن بنفس الوقت يكون مكتب للبنت ومصدر شركة لإلها ومصدر دخل لإلها. الفرق الوحيد عندنا بالمهارة وطريقة التفكير بالشخص اللي ماسك هذا الجهاز.
0: نعم، يعني كيف ممكن إنه تستخدمه. أكيد أستاذة، يعني برأيك التحديات اللي بتواجه الفلسطينيات الراغبات في دخول عالم التكنولوجيا، وهل بتتمثل هاي التحديات في التعليم والتدريب أم في فرص العمل أم في الظروف الاجتماعية والاقتصادية؟
1: شوفي، برأيي أنا التحديات مش سبب واحد، هي مجموعة عوامل تتدخل مع بعض. يعني أول تحدي هو بنلاقيه الفجوة بين التعليم وسوق العمل. ممكن البنت تدرس تدخل تخصص 4 سنوات وبعد التخرج تكتشف إن السوق بده منها مهارات إضافية ما تعلمتها بشكل كافي. كمان في تحدي فرص، يعني خصوصا بالواقع الفلسطيني، انتشار الوضع الفلسطيني سواء السياسي والاجتماعي الموجود عندنا، لأنه أصلا سوق العمل عندنا محدود والظروف الاقتصادية والسياسية بتلاقيها صعبة على الجميع. وكمان في عنا أرض، يعني شوفي نقدر نحكي جميع الجوانب، في عنا مشكلة أكثر من جانب، حتى الجانب الاجتماعي، لأنه أحيانا المرأة بتحمل مسؤولية إضافية سواء جوا البيت أو مع أهلها أو أسرتها، وبالتالي الوقت والقدرة على التطور المهني ممكن يكونوا أصعب. أنا بالنسبة لي أنا يعني بشوف الأكثر تحدي هو الثقة. أحيانا بتكون البنت عندها مهارة، فعلا في بنات كثير عندها مهارة، بس بتستنى تكون مثالية 100% قبل ما تقدم يعني على فرصة أو تبلش مشروع لإلها. هلا التكنولوجيا قائمة على التعليم المستمر. المشكلة أحيانا مش إنه المرأة الفلسطينية ما عندها القدرة، المشكلة إنه ما عندها مساحة ونفس المساحة ونفس الفرص إنها تجرب قدرتها. يعني احنا في المجتمعات العربيه بتعرف كيف الوضع عندنا اجمالا، حط كل الظروف كلها اللي حكيتها، احنا مجتمعاتنا العربيه شوي بتكون ضاغطه للصبيه. يعني زمان انت بتقدري، قبل كم سنه كانت البنت اذا بدها تستخدم التليفون او بدها تستخدم السوشيال ميديا او بدها تستخدم يكون عندها حساب الفيسبوك بيكون عندها اسم مستعار ممنوع تطلع صورتها، والاهل كثير بيكونوا ضاغطين عليها.
0: صحيح، بيكون في تقييد اكثر. صح، مزبوط
1: جدا. هلا بالوقت الحالي صحيح هذه القيود نوعا ما خفت، بس ما زالت. فهذا الشيء بيقيد عنا المرأة الفلسطينية في فرص العمل على الانترنت والسوشيال ميديا، قد ايه تكون فليكسبل، قد ايه يكون عندها حريه. في بنات صبايا لليوم بتلاقي الاهالي عاملين عليهم قيود قاتله، فبتلاقي لسه اسمائهم مش باسمائهم الطبيعيه بيطلعوا.
0: بالضبط، يعني هذا اللي كنت بدي اتحدث معك فيه، انه بالفعل يعني لا بيحطوا اسمهم الواقعي ولا بيحطوا صورتهم، لهيك بقول لك انه يعني ما بيبينوا اصلا على الصوره. ما يعني لو
1: هاي فقط مش مشكله
0: فعلا، يعني هو اصلا انه انت اللي تروج لنفسك، ما تستنى حد انه يروج لك. يعني لما بدك تبدع في شيء تعمل شيء
1: ما في راحت قصة إنه حدا يجي. يعني اسمعي شو أحكي لك، مازال بمجال السوشيال ميديا قبل كم سنة، إذا أول ما صارت بلشت النهضة تبعت السوشيال ميديا ب2016 أي ثينك بلشت معنا.
0: نعم.
1: إذا تلاحظي اللي كانوا في البداية لليوم هم أسماء الماستر في السوشيال ميديا، مش لأنه هم عباقرة، مش انتقاد منهم طبعا، لا طبعا، بس لأنه كانت الساحة فاضية.
0: نعم.
1: حاليا بتلاقي كثير ناس صارت تطلع على السوشيال ميديا، بس قاعده بتقاوم وبتتعب وبتفتكر طرق جديده لحتى تنشر، بتفتكر اساليب جديده لحتى تنعرف.
0: صحيح،
1: لانه صار في كثير ناس موجودين، بس بنفس الوقت احنا لسه قاعدين بنعاني مع الناس اللي مش معروفه. يعني انت اذا تشوفي كثير صبايا بتلاقيهم بالتعليقات بيروجوا لمشروع معين، تعالوا على هاي الصفحه، تعالوا هاي الصفحه، بس صارت مجديه لانه صار الشخص نفسه هو عباره عن دعم له. فهمتي علي؟
0: نعم صحيح.
1: فهي من أنواع التحديات اللي بتصادفها المرأة الفلسطينية في مجتمعنا الحالي.
0: بعدين أستاذة، يعني خارج عن الأسئلة، خلينا نحكي شوي إنه حلو انه يكون في واحد، كل واحد له بصمه لإله، يعني ما يعمل كوبي بيست عن شخص تاني، او انا بدي اقلد فلان او فلانه مثلا، مثلي الاعلى انا لازم اتقمص هاي الشخصيه، لا
1: اساسا غير مجدي.
0: بالضبط بالضبط، يعني ما بيكون اصلا مقبول، يعني ما بيكون مقبول. فحلو يكون كل واحد له بصمه لإله، يعني يتذكرها في الناس.
1: أستاذة، وعي الناس في السوشيال ميديا كثير فرق واختلف. بأول كم سنة كان عندنا حالة الانبهار المخيفة بجميع اللي بيطلعوا على السوشيال ميديا، تمام؟ في الوقت الحالي من سنتين وجاي الناس وعيت في مين هدول البلوجرز، مين هدول الفاشينيستا، مين هدول الموجودين بيطلعون المحتوى، صاروا بالبداية صاروا معملقتهم زيادة. حاليا صاروا الناس يتعاطوا مع كل حدا موجود على السوشيال ميديا كما هو. فإذا بتلاحظي حتى لما بدي يجي حدا جديد يطلع الترند يقلد حدا، ويجي حدا بعدي يقلده، بطل فيه غير مجدي بالنسبة للناس.
0: أبداً
1: تطلع على الهوية،
0: صحيح،
1: صارت الناس تطلع على البان، صارت الناس تطلع على الشخصية الشخص، كل حدا صار يتميز بأسلوبه.
0: نعم.
1: الإنسان اللي مش متميز بأسلوب معين أو بتخلص عطوه الفترة قصيرة ويروح ما يضل موجود.
0: نعم. وأسهل شيء، يعني أسهل شيء أستاذة إنه معك هالموبايل إنه تقلبي على طول.
1: طبعاً.
0: يعني التحدي إنه أنت توقفي على هاي النقطة وتشوفي وتسمعي.
1: توقفي السكرولينج أول 3 ثواني، يعني نوقف عندها من شد. فتعرفي عنا لاين تاني اللي هو إذا أنت بتشوفي الهوكس، كيف نعلم الهوكس للناس، فتح عنا هذا، هاي الفكرة بحد ذاتها فتحت عنا باب ثاني واسع. إحنا يا سيدات الفلسطينيات يا معلمات أكثر اللي بيميلوا لسلك التعليم، نقدر نستخدم هذا الجانب في انه احنا نعلم الناس كيف يستغل السوشيال ميديا لاطور نفسي في مجال معين واظهر وانبهر. كيف احنا بكون في عنا لاين في التعليم للطالبات انه المتميزات المتعلمات العبقريات، هاي عندي لاين ثاني استخدمه في السوشيال ميديا للمعلمات اني اعلم الناس كيف يظهروا ويكونوا عباقرة في مجال السوشيال ميديا.
0: نعم صحيح 100%. أستاذة كيف ممكن للأسرة والمدرسة والجامعة والمؤسسات المجتمعية أنه تشجع هالفتيات على دخول مجالات التكنولوجيا والابتكار، وشو الدور المطلوب من هاي الجهات؟ نحن بنعرف أنه لما بيخلصوا مثلا الثانوية العامة بدهم يروحوا للجامعة ما بيتشجعوا كتير أنه يدخلوا تكنولوجيا وابتكار، فشو يعني المطلوب من كيف نشجعهم؟
1: شوف أستاذ أحكي لك شغلة، أنا كأخصائية سوشيال ميديا بشوف حاليا أنه أكثر إشي مهم أنه نبلش إحنا نفوت فيه ونتعلم فيه مجال السوشيال ميديا. بس قبل كم سنة بلش برمجة الحاسوب وهندسة الحاسوب هاي التفاصيل، ما كان في اهتمام من جهة الأسر تجاه السوشيال ميديا أو تجاه الهندسة التكنولوجيا أو هندسة الحاسوب، لأنه ما عندهم وعي فيها. بس اليوم احنا قاعدين نشوف قديه صار توجه الناس ككل دون استثناء في كل دول العالم على جميع الاصعده للسوشيال ميديا وللانترنت وللتكنولوجيا وللصناعه حتى، تمام؟
0: نعم.
1: فاذا يعني اللي بوجهه للاهل اكثر لسه من الاطفال والطلاب والطالبات، لازم يكون في عندنا وعي كافي عند الاسر لحتى نحط توجيهنا كامل على التكنولوجيا، مش لانه انا بدي استثني الامور الثانيه العربي والإنجليزي والتعليم والطب والصناعة، لا لا، لأنه كل هاي التخصصات جميعها بالكامل صارت تابعة للتكنولوجيا.
0: صحيح.
1: كانت الماستر عندنا التكنولوجيا، وعي الأهل إنه يشجعوا بناتهم ويشجعوا هاي أي حدا، أنا صراحة يجي يستشيرني بقدر يروح على برمجة، يروح تكنولوجيا، ويروح كونتنت كرييتر، يروح يتعلم في هذا المسار جرافيك ديزاين. تعرفي من كم سنة الجرافيك ديزاين هل كان في إلها أهمية كيف اليوم؟ ما كان إلها. اليوم احنا في البلد من اعلى الرواتب تعتبر الجرافيك ديزاين، وهي كانت من البدايه من كم سنه اللي يجيبوا
0: صحيح هو جديد اصلا يعني كمان
1: اللي يجيبوا 50 60 يدخلوه ويسبوها بكليه الفنون وشيء كثير يعني مش مهم. تخيلي احنا من
0: صحيح
1: سنة.
0: صحيح.
1: فانا بشوف ان التشجيع لازم يبلش من فكره بسيطه جدا، بتوقف بتقول للبنت شو المجال المناسب لها. احنا اول شيء إذا بترجع إلى كرساني ما كان عندنا وعي أنه لما البنت تخلص توجيه إذا ما حكيت حضرتك تقولوا لها روحي كذب روحي هندسة، بس هي نفسها سنة
0: أو روحي معلمة روحي كذا، فعيبة روحي شو بدك في التكنولوجيا، شو بدك في ما إله مجالات عمل، ما إله كذا، فكتير كانوا يحبطوا الناس. مزبوط.
1: إحنا بالأساس ما كنا ما عندنا الوعي أنه إحنا نوعي أبناتنا.
0: نعم.
1: شو المناسب لهم. إحنا فعليا حكمنا الأهل موجود سائد للأسف طبعا،
0: كيف أنا حابب بدي أخلي ابني. نعم
1: بالضبط، حلمه يدرس طب، حلمه يدرس هندسة، فبدي أخلي ابني يكون هيك، عرفتي؟
0: نعم.
1: فبتلاقي كبر عندنا زوجتي عنده فجوة، أنا ليش رديت عليهم؟ ليه ما تقاريت كنت بعرف شو أنا بدي؟
0: بعدين أستاذة يعني هذا الشيء تحديدا هذا المجال من العمل اللي عنده موهبة بيبدع في هذا الشيء يعني، والدراسة هي بتعزز هاي الإبداع وهذه الموهبة. رسالتك للفتيات الفلسطينيات اللي بتحلم بأنه تصبح مبرمجة أو مبتكرة أو رائدة أعمال في المجال الرقمي، كيف بتتخيل مستقبل الفتيات أو الفلسطينيات في عالم التكنولوجيا خلال السنوات الجاية؟
1: انا بقول لاي صبية نفسها تكون مبرمجه، نفسها تكون زائره، نفسها تكون سوشيال ميديا سبيشالست، نفسها تكون كونتنت كرييتر، ما تستني اللحظه اللي تحسي فيها انك جاهزه تماما، لانها غالبا مش رح تيجي، غالبا مش رح تيجي. يعني حسيتي انه نفسك تكوني في هذا المجال تحت اي مسمى، لانه صارت عندنا مسميات كثيره جدا. روحي دايركت ما تستني. انا اليوم سوشيال ميديا سبيشالست، بلشت كونتنت كرييتر، يعني بلشت كشخص صانعه محتوى اكون مع الشركات تحت مسمى عندنا حملات دعائيه اعلانيه ضخمه، بدي افكر كيف شو المحتوى اللي بدي يكون فيها وانهي. هذا كان وظيفتي الاساسيه، بلشت فيها طورت حالي حاليا في الميزه مثلا، والشركات بتحكي معي لاكون متخصصه في البراندنج تبعتها. فانا بقول لها ما تستني تكوني جاهزه، بلشي لو اقل تفصيلي بلشي
0: اكيد
1: اللي عندك سواء تليفون صغير بلشي فيه، عندك لابتوب صغير، انا عشان يعني اي صغير تبلش هتقول لك ما عندي تليفون حديث، ما عندي ماكينة تصوير، ما عندي
0: مش مشكلة، شوي شوي
1: مش مهم، بس أول خطوة شيء كثير صغير وشوي شوي بيجي. ما حتيش دورات عادي، في كثير كورسات على الإنترنت على اليوتيوب وغيره فري، بلش فيهم عادي جدا. استخدم الاي اي، الاي اي حاليا سهل علينا كثير يا حبايا،
0: صحيح
1: سهل علينا كثير. صح، عشان تكونوا فاهمين احنا بنطاق السوشيال ميديا نميل ونعتمد على المحتوى الحقيقي، بس نعتبر الاي اي هو مكمل او او او شيء بيساعدنا
0: اكيد
1: في شغلات بنجيبها، بس مش هو الشيء الاساسي اللي رح نشتغل
0: اكيد
1: عليه.
0: هو مش الاساسي الجميع. لانه الاي اي او اي شيء بيكون جاهز بحاجه ل لليد الف يعني البشريه، خلينا نحكي
1: ممكن يتعمل.
0: نعم،
1: اي شيء بنشغل على الاي اي بنستخدمه احنا بشغلنا صح، حلو ومرتب وكثير احنا بالبدايه انبهرنا فيه، لكن حاليا الناس بتنفر منه، الناس بتحبش الشيء الغير حقيقي،
0: صحيح
1: فالناس بتنفر منه. هذا عن هيك في اي حمله دعائيه اعلانيه باي شركه انت ممكن تشتغلي معها، اذا كان شغلك كله يعتمد على الاي اي سواء سكريبت سواء كونتنت سواء ديزاينر ترتفضي تماما. فانت
0: نعم.
1: كصانعه محتوى كسوشيال ميديا سبيشالست، اي طبيعي حابه تبلشي على السوشيال ميديا، نصيحتي الاساسيه طبعا لانه حاليا في كثير صغار قاعدين بيذهلوها لانه صار يتعاملوا مع الاي اي كحدر من العيله صراحه.
0: صحيح صحيح صحيح،
1: عارف
0: مظبوط.
1: فانا نصيحتي انه تعلمي صوري حالك بقدر المستطاع بالمجال اللي انت فيه، وتقدر تستعيني بالاي اي تسهلي جوانب معينه انت بتشتغلي فيها. يعني كونتنت كريتر، انت يا صبيه كونتنت كريتر، قاعدين نشوف اغلب المحلات بتنزل نفس الكابشنز، اكيد
0: استاذه
1: اكيد بتشوفي هذا الحين.
0: اكيد صحيح صحيح، لهيك بقول لك انه لازم كل حدا يكون عنده بصمه مختلفه
1: بالضبط
0: عن الثاني. يعني
1: احنا كلنا صرنا نميز انه هذا شات جي بي تي،
0: صحيح.
1: فهل حاليا صارت في وجود وظيفه جديده بالسوق مع الشركات الايجنتس انه بدهم كونتنت كرييتر هو يكون مبدع بدون استخدام الاي اي، لانه صار ممل مبتذل مكرر متشابه،
0: صحيح.
1: والكل بطل يحب الطريق.
0: نعم،
1: نصيحتي فكري صوري حالك، تعلمي استخدمي ابداعك، لانه احنا عندنا مجال الابداع كثير يا صبايا، عندنا مجال غير محدود الابداع، بس احنا مش مطلعين على جواتنا، نطلع على الامور الخارجيه البسيطه. لا، اطلع على الابداع اللي عندك، وبتقدري تستعيني بالامور اللي تسهل عليكي زي ما سهل علينا التليفون والانترنت،
0: تقدر
1: تستخدم الاي اي يسهل عليكي، وأكيد رح تكون إن شاء الله.
0: مش غلط أبدا إنه نأخذ شوية أفكار ونحن نضيف عليها
1: بالضبط
0: لمستنا، يعني حتى تترك الأثر للجميع. أنا بدي أشكرك، انبسطت كتير عن جد بهاي المعلومات القيمة، ونتمنى إنه تكون يعني دافع للصبايا إنه خلاص أنا حابة هيك، خذي اللي أنت حبيته، ما تستني وما تضيعي وقت أبدا. مستمعينا ومستمعاتنا الأعزاء، إلى هون منوصل لختام حلقتنا من راديو بيت لحم 2000 اللي حملت عنوان نساء يبتكرن المستقبل، الفلسطينيات في عالم التكنولوجيا الرقمية. تحدثنا اليوم عن حضور المرأة الفلسطينية في قطاع التكنولوجيا والفرص التي يمكن أن توفرها المهارات الرقمية والتحديات التي تواجه الفتيات والنساء، إضافة إلى أهمية دور الأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمعية في دعمهن. ويبقى المستقبل مفتوحا أمام كل فتاة فلسطينية تمتلك الرغبة في التعلم والطموح في الابتكار، فالتكنولوجيا ليست مجرد أدوات وإنما مساحة لصناعة الفرص وتحويل الأفكار إلى مشاريع وإنجازات. كل الشكر لضيفتنا الأستاذة عدن عبوشي، أخصائي صناعة المحتوى وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي، على مشاركتها هذه الحلقة. شكرا أستاذة، يعطيك العافية. أهلا وسهلا فيك ويعطيك ألف عافية، شكرا كثير.
1: الله يعافي قلبك يا رب.
0: أهلا بك، مكملين معكم برنامجنا برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.
2: تجربتنا رائدة وطنيا وعربيا، نسعى لتحقيق العدالة، نكفل حقوق الفئات المتروكة من المكلفين بالإنفاق عليهم، نناضل من أجل حماية حقوقهم، نلاحق الفارين من وجه العدالة، نضعهم أمام مسؤولياتهم، نعمل معا مع شركائنا كي نعود في المساء ونحن نشعر أننا قمنا بعمل رائع في تغيير ظروف القابضين على القارة. مع تحيات صندوق

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بير زيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسة مقديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

مكملين معكم برنامجنا على هوا بيت لحم 2000. أجمل التحيات الصباحية لكل متابعينا ومستمعينا، نحن معكم حتى العاشرة برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: أهلا بكم متابعينا. تنظيم شوارع بيت لحم وتطوير السوق المركزي بين القانون واحتياجات المواطنين والتجار. مدينة بيت لحم أمام مرحلة جديدة من تنظيم شوارعها وأسواقها والحفاظ على الأرصفة والطرق والأملاك العامة بالتزامن مع أعمال تطوير وتأهيل السوق المركزي والتي تشمل قشط وتجهيز وتعبيد الشوارع والساحات. هذه الإجراءات تأتي بهدف تحسين المشهد العام والبنية التحتية، لكنها في الوقت ذاته تطرح تساؤلات لدى المواطنين والتجار حول تفاصيل التنفيذ وتأثيره على الحركة التجارية اليومية. وللحديث أكثر عن هذه الإجراءات وأعمال تطوير السوق المركزي وأهمية تعاون المواطنين والتجار، يسعدنا أن نستضيف رئيس بلدية بيت لحم السيد حنا حنانية. يسعد صباحك أستاذ حنا.
1: الله يسعد صباحك ويسعد صباح جميع المستمعين.
0: يسعد صباحك وكل العاملين في بلدية بيت لحم، يعطيكم ألف عافية. سيد حنا، بداية، ما أبرز الأسباب التي دفعت بلدية بيت لحم إلى اتخاذ إجراءات إزالة الأكشاك والبسطات المخالفة عن الطرق والأرصفة والأملاك العامة؟ وهل سبق هذه الإجراءات إنذارات وتنبيهات لأصحابها؟
1: يعني في البداية أريد أن أتحدث عن موضوع البسطات.
0: نعم.
1: وارد إلينا العديد من الشكاوي من أصحاب المحلات وأيضا من أصحاب المركبات والمشاة والمواطنين، بحيث كانت منطقة السينما وصولا إلى المدبسة منطقة تعج بالفوضى والحالة المرورية الصعبة.
0: نعم.
1: وكان هناك العديد من البسطات المتنوعة، إن كان مزارعين أو تجار أو البسطات التي تبيع المواد التمويلية أو المواد الملابس والأحذية، وكان هناك العديد من يعني اعتراض من التجار وأصحاب المحلات وأيضا عرقلة الطرق. فارتأينا أن ننظم هذه الحالة الفوضوية، فبالتالي وضعنا خطة كاملة متكاملة لتنظيم الحالة المرورية في مدينة بيت لحم.
0: نعم.
1: حيث الأسواق هي المكان الصحيح لبيع الخضار والفواكه، لكن فيما يتعلق في المزارعين، وأنا أقول المزارعين بمعنى من ينتج من أرضه هذه البضائع مثل الخضار والفواكه، وهم أقلة، يعني أعطيناهم المساحة ليقوموا بالتبسيط في مناطق محددة على دوار السينما، مع العلم أن المكان الصحيح للمزارع أو التاجر في الأسواق. ومدينة بيت لحم تتميز عن باقي مدن الضفة الغربية أن يوجد في هذه المدينة سوقان، سوق القديم والسوق المركزي. وطبعا قد قمنا بإعفاء التجار والمزارعين من يقومون بإدخال بضاعتهم لهذه الأسواق من الرسوم، بحيث بلدية بيت لحم لا تقوم اليوم باستيفاء الرسوم من التجار أو المزارعين. وقد قمنا بتأهيل السوق القديم وخصصنا منطقة للمزارعين، حيث أن المنطقة مظللة بها مراوح ويوجد بها وحدات مراحيض.
0: نعم.
1: بالتالي اليوم وضع منطقة المدبسة والسينما وضع منظم، قد قاموا أصحاب المحلات بتقديم الشكر لبلدية بيت لحم، حيث انتعشت المنطقة هناك وأصحاب المحلات انتعشت اقتصاديا، وأيضا أصحاب البسطات باعتقادي أن مبيعاتهم زادت عندما دخلوا إلى الأسواق. فيما يتعلق في الأكشاك، هي يعني الخطة المتكاملة لتنظيم الحالة في المدينة، وأيضا هناك موضوع المولات أو بما يطلق على نفسهم المولات، هي المحلات الكبيرة التي أصبحت تعرض بضائعها على الأرصفة وتتعدى على المناطق العامة.
0: نعم.
1: أي سعة الشارع، وسعة الشارع هي الشارع العام والأرصفة. فأصبحت هناك العديد من التعديات على الشوارع، وهذا حق المواطن، وحق المواطن بالحركة وحق المواطن عدم وجود هذه العرقلات في الشوارع. فبالتالي خطتنا الشاملة المتكاملة لتنظيم المدينة بأكملها. البعض يقول والله بلدية بيت لحم تقوم بقطع أرزاق الناس. لا أبدا، بلدية بيت لحم تقوم بتنظيم الحالة في المدينة. عندما قلنا ممنوع التبسيط في الشوارع وجدنا بديل الأسواق، فبالتالي هناك تنظيم للحالة وليس لا سمح الله أرزاق الناس. واليوم الشعب الفلسطيني يمر بأصعب حالاته، ونحن في بلدية بيت لحم ندعم صمود المزارع أولا على أرضه. قد أوجدنا المناطق التي ذكرتها قبل قليل، وأيضا الأسواق لتعزيز صمود المزارع على أرضه.
0: نعم، يعني كل احترام ويعطيكم ألف عافية. بالفعل يعني بتلاقي أنه في المواطن لما بيطلع يمشي أو يتحرك أو كذا بيكون أريحية للمواطنين. سيد حنان، ننتقل إلى السوق المركزي، ما طبيعة أعمال القشط والتجهيز والتعبيد التي ستنفذ، وكم من الوقت رح تستغرق، وكيف رح تتعامل البلدية مع حركة التجار والمواطنين طبعا خلال فترة الإغلاق؟
1: يعني بخصوص السوق المركزي، هي أحد المشاريع التطويرية التي تقوم بها بلدية بيت لحم. يعني استقطبنا مشروع من الفاو، وهذا المشروع بقيمة 3.5 مليون شيكل، فبالتالي سيكون هناك تأهيل ليس فقط للشارع داخل السوق المركزي وتعبيده قشط وتعبيد، لكن هناك عملنا مظلة كبيرة لحماية الخضار والفواكه، وأيضا هناك ميزان لتنزيل الأحمال، وأيضا هناك ثلاجات كبيرة قد قمنا بوضعها، وهناك أيضا بير للمياه، يعني تأهيل، عملية تأهيل كاملة للسوق ليكون لائق للتجارة في الخضار والفواكه في منطقة السوق المركزي.
0: نعم سيد حنا، المشروع يأتي ضمن تطوير أسواق الجملة في بيت لحم ونابلس وطول كرم أيضا بتنفيذ منظمة وبتمويل إيطالي، ماذا سيضيف هذا المشروع للسوق؟ طبعا منظمة الفاو مثل ما ذكرت حضرتك، ماذا سيضيف هذا المشروع للأغذية والزراعة للأمم المتحدة المركزي في بيت لحم، وماذا سيلمس التاجر والمواطن بعد انتهاء العمل؟
1: يعني هي تطوير للحالة بشكل عام، يعني كان هناك نوع من الفوضى داخل السوق المركزي، لكن في تنفيذ هذا المشروع سيكون هناك تنظيم أفضل للتاجر والمواطن. أيضا عندما يدخل المواطن يضمن أن هناك بضاعة أستطيع أن أقول جيدة جدا لأنها تحفظ في الثلاجات والأماكن المناسبة، وأيضا التاجر يستطيع أن يدخل بضاعته إلى السوق المركزي بانسيابية، ولا يكون هناك أي مشاكل من ناحية التاجر أو المستهلك. وطبعا تنظيم عملية التوزيع، حيث أن السوق المركزي في غالبيته هو سوق لبيع الجملة، فسيكون هناك سهولة في موضوع البيع والتوزيع.
0: هل هناك مراحل أو خطط لاحقة لاستكمال تطوير السوق من حيث التنظيم، النظافة والمرافق ومواقف المركبات؟ يعني نحن بنعرف أنه أي حد بده يجي يدخل على السوق ويشتري أو يتبضع أو يعمل أي شيء مثلا بيكون معه سيارته، بده مرفق للسيارة.
1: يعني دائما وأبدا بلدية بيت لحم تنظر في تطوير المرافق والأسواق وغيرها، لن تكون هذه المرحلة الأخيرة إن شاء الله، لكن بهذه المرحلة أستطيع أن أقول أن سيكون لدينا سوق نموذجي
0: إن شاء الله.
1: وسنقوم كبلدية بيت لحم بالانتباه لعملية النظافة والتنظيم، وبشكل دائم نضع خطة واضحة كاملة متكاملة للحفاظ على ما سيتم تنفيذه في السوق المركزي، وسنقوم إن شاء الله بتنفيذ أي مشروع إذا احتجنا ذلك في جميع الأسواق، نعم. إن كان سوق القديم أو السوق المركزي.
0: نعم سيد حنا، أخيرا رسالتكم للتجار وللمواطنين اللي ممكن يتأثروا مؤقتا بهاي الإجراءات، وما المطلوب منهم خلال هاي المرحلة لإنجاح عملية التنظيم والتطوير؟
1: يعني الرسالة هي رسالة دائما في جميع المشاريع، ليس فقط في الأسواق. عندما نقوم بتنفيذ أي مشروع بالتأكيد سيكون هناك تعطيل في الحالة التجارية أو الحالة المرورية أو الحالة التنظيمية، دائما نقول للمواطنين بشكل عام الصبر هو مفتاح الفوز، لأننا إذا نقوم بالتصوير فيجب على المواطن أو التاجر الصبر من أجل الوصول إلى النتائج المرجوة من هذا المشروع.
0: نعم أنا أشكرك. في النهاية تنظيم المدينة والحفاظ على الطرق والأرصفة والأرصفة الأملاك العامة مسؤولية مشتركة، كما أن تطوير الأسواق وتحسين بنيتها التحتية بينعكس بشكل مباشر على المواطن والتاجر وعلى الجميع. في النهاية أنا أشكر رئيس بلدية بيت لحم السيد حنا حنانية على هذا التوضيح، ويسعد صباحك، يعطيك العافية.
1: شكرا جزيلا. شكرا.
0: أهلا بك. سمعينا مكملين معكم برنامجنا برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

مستمعينا، يقول دوستويفسكي إن على المرء أن يشعر بالعار لمجرد التفكير في خداع إنسان طيب.

0: حكومتنا بساحة.
1: ننتقل إلى بنك فلسطين.
2: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
1: إذن من بنك فلسطين بتنضم إلنا ربا ملج. صباح الخير لإلك ربا.
3: يسعد صباحك. كيفك؟
1: الحمد لله. يسعد صباحك وأهلا بك ربا. آخر أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، تفضلي.
3: مستمعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم بخير. نستعرض وإياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الخميس 13 آب، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 2.97، أما سعر البيع فيصرف ب 3. الدينار الأردني مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 4.19، أما سعر البيع فيصرف ب 4.26. اليورو مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 3.43، أما سعر البيع فيصرف ب 3.48. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4,395 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغيير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ $1.44. هذه كانت نشرتنا اليومية لصرف العملات لهذا اليوم.
1: نعم،
3: يسعد صباحكم ويعطيكم ألف عافية.
1: شكرا لك ربا ملش من بنك فلسطين، يعطيك العافية.

مستمعينا، قد تنسى من شاركك الضحك لكنك لن تنسى من شاركك البكاء. وصلنا لنهاية برنامجنا، شكرا لمتابعتكم.

0: نجدد لقاءنا فيكم إن شاء الله يوم الأحد في نفس الموعد وبرنامج يوم جديد. هذه تحياتي كانت معكم بالعدد والتقديم مها يوسف. وشكرا لصالح كنعان من الهندسة الإذاعية. بعد شوي نشرة موجزة مع زميلنا أنس القاضي. أحلى الأوقات برفقة راديو بيت لحم 2000 في أمان الله. إلى اللقاء. في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
1: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار قضايا فقرات متنوعة. يوم جديد.

0: من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة العاشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. أعلنت نقابة الأطباء انتهاء مرحلة الانتظار والحوار مع الجهات الحكومية وبدء خطوات تصعيدية نقابية تدريجية دفاعاً عن حقوق الأطباء، وذلك على خلفية ما وصفته بعدم الالتزام بالاتفاقيات والتفاهمات الموقعة سابقاً. وقالت النقابة في بيان لها اليوم إنها منحت الحكومة والجهات ذات العلاقة الوقت الكافي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، حرصا على استقرار القطاع الصحي وحماية حقوق الأطباء وعدم تحميل المواطنين تبعات الأزمة، إلا أن استمرار المماطلة والتأخير في تنفيذ الاستحقاقات دفعها إلى اتخاذ موقف أكثر حزما. وأكدت النقابة أن سياسة الانتظار لم تعد مقبولة في ظل وضوح الحقوق والمطالب، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات نقابية تصعيدية متدرجة وفق قرارات مجلس النقابة بهدف ضمان تنفيذ الاتفاقيات المبرمة وصون حقوق الأطباء وكرامتهم. ووجهت النقابة تحذيرا إلى وزارتي الصحة والمالية من استمرار عدم الالتزام بالتعهدات السابقة، معتبرة أن أي تداعيات قد تنجم عن الخطوات التصعيدية المقبلة تقع مسؤوليتها على الجهات التي لم تنفذ ما تم الاتفاق عليه وأغلقت أبواب الحوار الجاد. أفادت وسائل إعلام عبرية بأن سلطات الاحتلال بدأت اليوم إجراءات إعادة إنشاء مستوطنة جانيم شرقية مدينة جنين بعد 21 عاما من إخلائها ضمن خطة فك الارتباط عام 2005. وذكرت القناة 12 العبرية أن عودة المستوطنين إلى الموقع تأتي بقيادة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وفي إطار ما وصفته وسائل الإعلام العبرية بتجديد الاستيطان في شمال الضفة. وبحسب القناة 7 العبرية، من المقرر أن تنتقل نواة من عائلات المستوطنة إلى الموقع بالتزامن مع إنشاء فرع لمدرسة دينية في خطوة تهدف إلى ترسيخ الوجود الاستيطاني في المنطقة. من جهته قال رئيس مجلس المستوطنات في الضفة يوسي داغان إن المستوطنين عادوا إلى المنازل في جنين أو إلى منازلهم كما أسماها في جنين بعد طردهم منها قبل 21 عاما كما قال. وكانت مستوطنة جانيم أخليت عام 2005 إلى جانب مستوطنات أخرى في شمال الضفة ضمن ما عرفت بخطة فك الارتباط التي نفذتها حكومة رئيس وزراء الاحتلال السابق أرييل شارون. كشف السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي عن تدخل واشنطن في أزمة حصار مستوطنين لعائلة فلسطينية داخل منزلها في قرية قصرى جنوب مدينة نابلس، مشيرا إلى مساعي أمريكية لإنهاء الحصار وإخراج المستوطنين من محيط المنزل. وكتب هاكابي على منصة إكس أن السفارة الأمريكية في القدس منخرطة بشكل كبير في جهود إخراج المستوطنين. وقال هاكابي إن ما قام به المستوطنون يشكل سلوكا إجراميا مروعا يهدف إلى ترهيب العائلة ومضايقتها، مؤكدا أن هذه التصرفات مقززة ولا يمكن تبريرها بأي شكل. وأوضح أن الجيش والشرطة الإسرائيلية تدخلا بناء على طلب أمريكي لإخراج المستوطنين وفك الحصار عن أفراد العائلة الفلسطينية المحاصرة، واصفا المستوطنين الذين نفذوا الحصار بالإرهابيين. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن مسؤولا رفيعا في البيت الأبيض يعتزم التحدث مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن أحداث قصرى، وسط توقعات بأن يطلب توضيحات حول تعامل السلطات الإسرائيلية مع ما جرى. وتعليقا على تدخل جيش الاحتلال، قال رئيس بلدية قصرى عبد العظيم وادي إن أعداد المستوطنين ازدادت لاحقا وأنهم بقوا في محيط المنازل المحاصرة ورشقوها بالحجارة، محذرا من أن وجودهم يشكل خطرا على حياة الأهالي، وأكد أن ما جرى لا يمكن اعتباره إخلاء فعليا للخيمة والمستوطنين، قائلا إن تفكيك الخيمة لا يكفي ما دام المستوطنون لم يرحلوا من المكان ولم يعتقلوا. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية فجر اليوم، وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال اعتقل 7 مواطنين من أفراد عائلات شهداء عقب مداهمة منازلهم في مدينة قلقيلية، كما اعتقل 7 شبان من قرية فرخة جنوب غرب سلفيت. وفي بلدات علار وصيدة وقفين شمال طول كرم اعتقل جيش الاحتلال 5 مواطنين إلى جانب اعتقال 2 من مدينة البيري. هذا وشددت قوات الاحتلال صباح اليوم إجراءاتها العسكرية شرق مدينة جنين، وأغلقت جميع المداخل والدوارات على امتداد الشارع الالتفافي من دوار حداد حتى معبر الجلمة. أعلن القيادي في حركة حماس وعضو مكتبها السياسي حسام بدران أن الحركة ستشارك في الانتخابات ضمن أوسع ائتلاف وطني ممكن. وأضاف بدران أن حماس تعمل مع العديد من القوى الفلسطينية على تشكيل كتلة انتخابية تشمل طيفا واسعا من الشعب الفلسطيني.
2: نحن في حركة حماس لدينا قرار واضح في موضوع الانتخابات التي تم الدعوة إليها في نهاية شهر 11. نحن مع المشاركة في هذه الانتخابات كحركة حماس ضمن أكبر أو أوسع ائتلاف وطني ممكن، بمعنى نحن نريد أن نكون في كتلة انتخابية معنا طيف واسع من الشعب الفلسطيني. ونحن هنا نتحدث من منطلق السياسي، ليس عندنا فيتو على أي مكون ولا أي فصيل أن يكون ضمن هذا التحالف. ونحن ذهبنا أبعد من ذلك، منذ حوالي شهر أو أكثر بدأنا لقاءات يعني مستمرة ومتواصلة واتصالات مع مختلف ألوان الطيف الفلسطيني. كانت لنا لقاءات مع إخواننا في حركة الجهاد، مع الجبهة الشعبية، مع الجبهة الديمقراطية، مع المبادرة الوطنية، لقاءات مع تيار الإصلاح الديمقراطي في داخل حركة فتح، لقاءات مع العديد من الشخصيات الوطنية والمؤتمرات الشعبية والكتل التي بدأت تتشكل على قاعدة الوصول إلى أكبر كتلة وطنية واسعة تلتقي على برنامج سياسي في الحد الأدنى يكون متوافق عليه، لكن أيضا يضمن إنهاء حالة التفرد في الحالة الفلسطينية.
1: أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي موعد بدء العام الدراسي الجديد، وقالت الوزارة في بيان مقتضب أن العام الدراسي 2026-2027 سيبدأ يوم الأحد 6 أيلول سبتمبر المقبل. ختاما، بحالة الطقس يكون الجو اليوم حارا وجافا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: أعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

راديو بيتلحم الفيلم. الأولى في بيت لحم. خليك معنا.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل.
2: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهر مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم شارع القدس الخليل بالقرب من قبة راحل. ديفانو.

0: علينا.
1: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا الشهادة على الشجرة.
3: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رملة، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح وتغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار، أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hbtf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: النشرة الحادية عشرة صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. هجم مستوطنون فجر اليوم منزلا ومزرعة في منطقة جبل القرن ببلدة المنيا شرق بيت لحم، وسرقوا أكثر من 100 رأس من الأغنام ومركبة، واقتلعوا أكثر من 100 شجرة زيتون. وأفاد رئيس مجلس قرو المنيا أحمد كوازب بأن المستوطنين هاجموا عائلة الجبارين عند الثالثة فجرا بالتزامن مع احتجاز قوات الاحتلال أفراد العائلة الموجودين في المنزل والمزرعة واقتيادهم إلى جهة غير معلومة. وأضاف أن المستوطنين سرقوا نحو 100 رأس من الأغنام ومركبة وحطموا أخرى وخربوا المنزل وكسروا محتوياته ومقتنياته، كما حطموا منظومة الطاقة الشمسية التي تزود بالكهرباء.

0: وقطعوا خط المياه قبل انسحابهم من المكان. وأشار كوازبا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 3 من أفراد العائلة، كما اعتدى المستوطنون بالضرب على أفراد من العائلة ما أدى إلى إصابة 2 منهم. نقل أحدهما إلى مستشفى الحسين في بيت جالة لتلقي العلاج، فيما اعتقلت قوات الاحتلال المصاب الآخر رغم صعوبة حالته. اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم بلدة قصرى جنوب شرق مدينة نابلس وأغلقتها بالكامل بالتزامن مع محاولاتها إخلاء بؤرة استيطانية جديدة أقامها مستوطنون بين منازل المواطنين في منطقة رأس العين. وقال رئيس بلدية قصرى عبد العظيم وادي إن الاحتلال نشر مئات الجنود في البلدة ومنع حركة المواطنين بذريعة إخلاء البؤرة الاستيطانية التي أقامها المستوطنون خلال الأيام الماضية. وبحسب القناة 15 الأبرية، فقد أخلت قوات الاحتلال صباح اليوم البؤرة الاستيطانية الجديدة التي أقامها المستوطنون في محيط منازل فلسطينية في البلدة. وأفاد أهالي المنطقة بأن الحصار عزل عائلات فلسطينية داخل منازلها في منطقة رأس العين ومنع وصول المواد الغذائية والمياه والأدوية إليها بالتزامن مع قطع خطوط المياه والكهرباء عنها. في هذا السياق، كشف السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي عن تدخل واشنطن في أزمة حصار مستوطنين لعائلة فلسطينية في منزلها بقرية قصرى جنوب نابلس، مشيرا إلى مساعي أمريكية لإنهاء الحصار وإخراج المستوطنين من محيط المنزل. وكتب هاكابي على منصة إكس أن السفارة الأمريكية في القدس منخرطة بشكل كبير في جهود إخراج المستوطنين، وقال إن ما قام به المستوطنون يشكل سلوكا إجرامي مروعا يهدف إلى ترهيب العائلات ومضايقتها، مؤكدا أن هذه التصرفات مقززة ولا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال. وأوضح أن الجيش والشرطة الإسرائيلية تدخلا بناء على طلب أمريكي لإخراج المستوطنين وفك الحصار عن أفراد العائلة الفلسطينية المحاصرة، واصفا المستوطنين الذين نفذوا الحصار بالإرهابيين. إلى ذلك، حذر مسؤول أمني إسرائيلي رفيع من أن الضفة الغربية باتت أمام خطر انفجار واسع في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين وعجز جيش الاحتلال عن التعامل مع جميع الأحداث، وسط انتقادات داخل المؤسسة العسكرية تتحدث عن شلل في مستويات القيادة وخشية ضباط من مواجهة المستوطنين بصورة حازمة خوفا على مسارهم المهني. أعلنت حركة حماس عن أنها ستشارك في الانتخابات ضمن أوسع ائتلاف وطني ممكن. وقال القيادي في الحركة عضو مكتبها السياسي حسام بدران إن حماس تعمل مع العديد من القوى الفلسطينية على تشكيل كتلة انتخابية تشمل طيفا واسعا من الشعب الفلسطيني.
1: نحن في حركة حماس لدينا قرار واضح في موضوع الانتخابات التي تم الدعوة إليها في نهاية شهر 11. نحن مع المشاركة في هذه الانتخابات كحركة حماس ضمن أكبر أو أوسع ائتلاف وطني ممكن، بمعنى نحن نريد أن نكون في كتلة انتخابية معنا طيف واسع من الشعب الفلسطيني. ونحن هنا نتحدث من منطلق السياسي، ليس عندنا فيتو على أي مكون ولا أي فصيل أن يكون ضمن هذا التحالف. ونحن ذهبنا أبعد من ذلك، منذ حوالي شهر أو أكثر بدأنا لقاءات يعني مستمرة ومتواصلة واتصالات مع مختلف ألوان الطيف الفلسطيني. كانت لنا لقاءات مع إخواننا في حركة الجهاد، مع الجبهة الشعبية، مع الجبهة الديمقراطية، مع المبادرة الوطنية، لقاءات مع تيار الإصلاح الديمقراطي في داخل حركة فتح، لقاءات مع العديد من الشخصيات الوطنية والمؤتمرات الشعبية والكتل التي بدأت تتشكل على قاعدة الوصول إلى أكبر كتلة وطنية واسعة تلتقي على برنامج سياسي في الحد الأدنى يكون متوافق عليه، لكن أيضا يضمن إنهاء حالة التفرد في الحالة الفلسطينية.
0: أخيرا إلى حالة الطقس المتوقعة اليوم، يكون الجو حارا وجافا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك. راديو بيت لحم 2000.

0: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
3: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-24-21، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

أنتم تستمعون إلى الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهى المأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
2: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
3: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشارع حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح. في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا، وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hbtf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

راديو بيت لحم الفيفي. الأولى في بيت لحم. خليك معنا.

على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشارع حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hbtf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الثانية عشر ظهراً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. هاجم مستوطنون فجر اليوم منزلاً ومزرعة في منطقة جبل القرن ببلدة المنيا شرق بيت لحم، وسرقوا أكثر من 100 رأس من الأغنام ومركبة، واقتلعوا أكثر من 100 شجرة زيتون. وقال رئيس مجلس

0: القروي المنيا أحمد كواز بأن المستوطنين هاجموا عائلة الجبارين عند 3 فجرا بالتزامن مع احتجاز قوات الاحتلال أفراد العائلة الموجودين في المنزل والمزرعة واقتيادهم إلى جهة غير معلومة. وأضاف أن المستوطنين سرقوا نحو 100 رأس من الأغنام ومركبة وحطموا ثانية وخربوا المنزل وكسروا محتوياته ومقتنياته، كما حطموا منظومة الطاقة الشمسية التي تزوده بالكهرباء وقطعوا خط المياه قبل انسحابهم من المكان. وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 من أبناء العائلة، فيما اعتدى المستوطنون بالضرب على أفراد من العائلة ما أدى إلى إصابة 2 منهم، نقل أحدهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما اعتقلت قوات الاحتلال المصاب الآخر رغم صعوبة حالته. أخلت عائلة فجر اليوم منزلها في مخيم الجلزون تمهيدا لهدمه بعد أن أمهلتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي أسبوعا لإخلائه. وأوضحت مصادر محلية أن عائلة المواطن ياسر الشني أخلت منزلها المكون من 4 طوابق ويؤوي 3 عائلات بعد تلقيها إخطارا من قوات الاحتلال يقضي بإخلائه خلال 7 أيام تمهيدا لهدمه. وكانت سلطات الاحتلال أجبرت الشني على هدم محل حلويات خاص به ذاتيا قبل نحو شهر. أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم سكان منزلين على إخلائهما، وحولت 16 منزلا إلى ثكنات عسكرية في بلدة قصرى جنوب مدينة نابلس. وقال رئيس مجلس قروي قصر عبد العظيم وادي إن عددا من آليات الاحتلال وجرافة عسكرية اقتحمت البلدة منذ ساعات الفجر، وأجبر الجنود سكان منزلين في منطقة رأس العين في البلدة على إخلائهما، وهما يعودان للمواطنين يوسف حسان وقصي أبو ريدة. وأشار إلى أن قوات الاحتلال حولت 16 منزلا في البلدة إلى ثكنات، واقتحمت البلدة بأعداد كبيرة وانتشرت في مختلف المناطق الغربية والجنوبية منها، مشيرا إلى أن أكثر من 1000 جندي اقتحموا البلدة. يأتي ذلك وبعدما انتشرت كتيبة من لواء جولاني التابع لجيش الاحتلال داخل قصرى بحجة منع وصول المستوطنين، وخلال الليل اضطرت قوة عسكرية إسرائيلية إلى إجلاء نحو 100 مستوطن كانوا موجودين في البلدة. ولم يعتقل الجيش والشرطة الإسرائيلية المستوطنين، فيما تعامل الجيش والشرطة والشباك مع الحادث بتهاون واكتفوا بإخراج المستوطنين. وفي الوقت نفسه أحضر الجيش جرارات لتدمير البؤرة الاستيطانية التي أقيمت هناك والتي كانت تضم خياما وأسرة وعديد المقتنيات الأخرى. وفي هذا الإطار كشف السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي عن تدخل واشنطن في أزمة حصار مستوطنين لعائلة فلسطينية داخل منزلها في قرية قصرى جنوب نابلس، مشيرا إلى مساع أمريكية لإنهاء الحصار وإخراج المستوطنين من محيط المنزل، حيث وصف المستوطنين الذين نفذوا الحصار بالإرهابيين. وقال هاكابي إن ما قام به المستوطنون يشكل سلوكا إجراميا ومروعا يهدف إلى ترهيب العائلة ومضايقتها، مؤكدا أن هذه التصرفات مقززة ولا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال. هذا وحذر مسؤول أمني إسرائيلي رفيع من أن الضفة باتت أمام خطر انفجار واسع في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين وعز جيش الاحتلال عن التعامل مع جميع الأحداث، وسط انتقادات داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تتحدث عن شلل في مستويات القيادة وخشية الضباط من مواجهة المستوطنين بصورة حازمة خوفا من مسارهم المهني. بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلية اليوم إعادة توطين مستوطنة غانيم المخلاة شرق جنين بعد 21 عاما من إخلائها ضمن خطة فك الارتباط عام 2005، مع انتقال 30 عائلة استيطانية للإقامة فيها بصورة دائمة. وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن إسرائيل تعمل خلال الصيف الجاري على إقامة 11 مستوطنة جديدة والشروع فعليا في توطينها شمالي الضفة، مضيفا كانت هناك 4 مستوطنات وستصبح 18 مستوطنة، بينها 11 مستوطنة بصورة فورية تشمل حومش وسنور وغنيم وكديم في جنين، وما زال المزيد قائما حسبما قال. وربط سموتريتش إعادة الاستيطان بمشروعه السياسي لمنع قيام دولة فلسطينية. وكان سموتريتش أعلن يوم أمس بدء هدم 26 مبنى فلسطينيا في المنطقتين اللتين أقيمت عليهما مستوطنتا غنيم وكديم، تمهيدا لإعادة الاستيطان فيهما، مدعيا أن المباني غير قانونية وأن هدمها خطوة ضرورية لتعزيز الاستيطان والأمن حسب قوله. أدى عشرات المستوطنين يتقدمهم الحاخام المتطرف في هودا غليك صباح اليوم طقوسا تلمودية وشعائر توراتية في باحات المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة بحماية من شرطة الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن 584 مستوطنا بقيادة غليك اقتحموا المسجد الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية في الساحة الشرقية المقابلة لقبة الصخرة. أخيرا مستمعينا، إلى حالة الطقس المتوقعة، يبقى الجو حارا وجافا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. إلى اللقاء.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.
2: أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
2: بتوجيهي أو بدون توجيهي، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

أنتم تستمعون إلى الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: حطينا.
1: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتصبح

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفان ورجع، ورجع أقوى من قبل بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهى المأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

النشرة الواحدة ظهرا يقرأها أنس القاضي. أهلا بكم. وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم عملياته في بلدة قصرى جنوب مدينة نابلس، وأخلى نحو 20 عائلة فلسطينية من منازلها، فيما سيطر على 16 منزلا وحولها إلى ثكنات عسكرية، بالتزامن مع استمرار حصار مستوطنين 3 عائلات لليوم الرابع بدل إنهاء وجودهم بصورة كاملة وإبعادهم عن محيط المنازل الفلسطينية. وتأتي العملية رغم الانتقادات التي أثارتها اعتداءات المستوطنين في البلدة، ومن بينها موقف أمريكي عبر عنه السفير الداعم للاستيطان مايك هاكابي عقب حصار منزل لعائلة تحمل الجنسية الأمريكية، فيما يزعم الاحتلال أنه يعمل على تفكيك البؤر الاستيطانية في المنطقة ومنع الاحتكاك، وذلك عبر تهجير عائلة فلسطينية. وقال رئيس بلدية قصر عبد العظيم وادي إن جيش الاحتلال أبلغ المجلس البلدي بأن عمليته ستستمر حتى صباح الأحد، مشيرا إلى أن القوات تسيطر حاليا على 16 منزلا داخل البلدة ومحيطها، وقد حولتها إلى مواقع عسكرية، فيما ذكرت تقارير إسرائيلية أن عملية الاحتلال ستستمر لسبعة أيام في المنطقة. وبحسب الوادي فقد أبلغ الجيش المجلس البلدي بأنه يعمل على تفكيك بؤرة استيطانية أقامها مستوطنون في محيط قصرى، لكن العملية الإسرائيلية شملت في الوقت نفسه إخلاء نحو 20 عائلة فلسطينية من منازلها بزعم منع الاحتكاك مع المستوطنين خلال العملية العسكرية. وأبلغ الجيش عددا من العائلات بأن

0: إن عليها مغادرة منازلها بسبب العملية التي ستستمر لعدة أيام، فيما رفضت العائلات الثلاث المحاصرة على أطراف البلدة إخلاء منازلها خشية عدم السماح لها بالعودة إليها لاحقاً. أعاد مستوطنون اليوم إنشاء مستوطنة غانيم المقامة على أراضي شرق جنين بعد 21 عاما من إخلائها ضمن خطة فك الارتباط التي أقرها الاحتلال عام 2005. وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة جنين طارق غبارية إن عودة المستوطنين إلى مستوطنة غانيم تمثل تطورا خطيرا يعيد رسم خارطة محافظة جنين جيوسياسيا ويفرض وقائع جديدة على الأرض. وأضاف أن إعادة إنشاء المستوطنة من شأنها تقطيع أواصر المحافظة وتحويل المنطقة إلى ما يشبه الثكنة العسكرية بما يزيد من وتيرة الاعتداءات والمواجهات ويهدد التواصل الجغرافي بين التجمعات الفلسطينية. وقال وزير مالية الاحتلال بيتسل إيليس موتريتش في سياق تعقيبه على إعادة إنشاء هذه المستوطنة إن إسرائيل تعمل خلال الصيف الجاري على إقامة 11 مستوطنة جديدة والشروع فعليا في توطينها شمالي الضفة. وربط سموتريتش إعادة الاستيطان بمشروعه السياسي لمنع قيام دولة فلسطينية. وكان وزير مالية الاحتلال أعلن أمس بدء هدم 26 مبنى فلسطينيا في المنطقتين اللتين أقيمت عليهما مستوطنتا غانيم وكاديم تمهيدا لإعادة الاستيطان فيهما، مدعيا أن المباني غير قانونية وأن هدمها خطوة ضرورية لتعزيز الاستيطان والأمن حسب تعبيره. هاجم مستوطنون فجر اليوم منزلا ومزرعة في منطقة جبل القرن ببلدة المنيا شرق بيت لحم وسرقوا أكثر من 100 رأس من الأغنام ومركبة واقتلعوا أكثر من 100 شجر الزيتون. وأفاد رئيس مجلس قروي المنيا أحمد كوازبة بأن المستوطنين هاجموا عائلة الجبارين عند الثالثة فجرا بالتزامن مع احتجاز قوات الاحتلال أفراد العائلة الموجودين في المنزل والمزرعة واقتيادهم إلى جهة غير معلومة. وأضاف أن المستوطنين سرقوا نحو 100 رأس من الأغنام ومركبة وحطموا مركبة ثانية وخربوا المنزل وكسروا محتوياته، كما حطموا منظومة الطاقة الشمسية التي تزوده بالكهرباء وقطعوا خط المياه قبل انسحابهم. وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 من أبناء العائلة فيما اعتدى المستوطنون بالضرب على آخرين ما أدى لإصابة 2 منهم، نقل أحدهما إلى المستشفى للعلاج فيما اعتقلت قوات الاحتلال المصاب الآخر رغم صعوبة حالته الصحية. أخلت عائلة فجر اليوم منزلها من مخيم الجلزون شمال رام الله تمهيدا لهدمه بعد أن أمهلتها سلطات الاحتلال أسبوعا لإخلائه. وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أخطرت 4 أسر بإخلاء شقاقهم خلال 7 أيام تمهيدا لهدمها، مبينة أن المبنى السكني مكون من 5 طوابق ويقطن فيه 13 فردا موزعين على 4 طوابق. وكانت سلطات الاحتلال أجبرت عائلة على هدم محل حلويات خاص بها قبل نحو شهر، علما أن المنزل أخطر مرتين بالهدم قبل هذه المرة. أدى عشرات المستوطنين يتقدمهم الحاخام المتطرف يهودا غليك صباح اليوم طقوسا تلمودية وشعائر توراتية في باحات المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس أن 584 مستوطنا يتقدمهم غليك اقتحموا المسجد الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية في الساحة الشرقية المقابلة لقبة الصخرة. وأشارت المحافظة إلى أن غليك اقتحم المسجد برفقة المستوطنين الذين أدوا تلك الطقوس ومن أبرزها السجود الملحمي والانبطاح في باحاته الشرقية. لقيت فتاة تبلغ من العمر 22 عاما مصرعها متأثرة بإصابتها الخطيرة إثر حادث سير ذاتي وقع في قرية سردة شمال رام الله. وقال المتحدث باسم الشرطة العميد لؤي رزقات إن الفتاة نقلت إلى المستشفى الاستشاري، وأعلن الأطباء لاحقا عن وفاتها فيما باشرت الشرطة التحقيق. ختاما مستمعين بحالة الطقس المتوقعة، غدا يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. إلى اللقاء.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

انسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي، بنسى روحي وانت جنبي، بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع قدس الخليل، للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
3: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة، وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
4: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بير زيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طول كرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديب حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسة مقديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

مع مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

مطعم ديفانو رجع ورجع أقوى من قبل بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: عشرة الثانية مساء، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم عملياته في بلدة قصرى جنوب مدينة نابلس، وأخلى نحو 20 عائلة فلسطينية من منازلها، فيما سيطر على 16 منزلا وحولها إلى ثكنات عسكرية، بالتزامن مع استمرار حصار مستوطنين 3 عائلات لليوم الرابع بدل إنهاء وجودهم بصورة كاملة وإبعادهم عن محيط المنازل الفلسطينية. وتأتي العملية رغم الانتقادات التي أثارتها اعتداءات المستوطنين في البلدة، ومن بينها موقف أمريكي عبر عنه السفير الداعم للاستيطان مايك هاكابي عقب حصار منزل لعائلة تحمل الجنسية الأمريكية، فيما يزعم الاحتلال أنه يعمل على تفكيك البؤر الاستيطانية في المنطقة ومنع الاحتكاك، وذلك عبر تهجير عائلة فلسطينية. وقال رئيس بلدية قصر عبد العظيم وادي إن جيش الاحتلال أبلغ المجلس البلدي بأن عمليته ستستمر حتى صباح الأحد، مشيرا إلى أن القوات تسيطر حاليا على 16 منزلا داخل البلدة ومحيطها، وقد حولتها إلى مواقع عسكرية، فيما ذكرت تقارير إسرائيلية أن عملية الاحتلال ستستمر لسبعة أيام في المنطقة. وبحسب الوادي، فقد أبلغ الجيش المجلس البلدي بأنه يعمل على تفكيك بؤرة استيطانية أقامها مستوطنون في محيط قصرى، لكن العملية الإسرائيلية شملت في الوقت نفسه إخلاء نحو 20 عائلة فلسطينية من منازلها بزعم منع الاحتكاك مع المستوطنين خلال العملية العسكرية. وأبلغ الجيش عددا من العائلات بأن عليها مغادرة منازلها بسبب العملية التي ستستمر لعدة أيام، فيما رفضت العائلات الثلاث المحاصرة على أطراف البلدة إخلاء منازلها خشية عدم السماح لها بالعودة إليها لاحقا. أعاد مستوطنون اليوم إنشاء مستوطنة غانيم المقامة على أراضي شرق جنين بعد 21 عاما من إخلائها ضمن خطة فك الارتباط التي أقرها الاحتلال عام 2005. وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة جنين طارق غبارية إن عودة المستوطنين إلى مستوطنة غانيم تمثل تطورا خطيرا يعيد رسم خارطة محافظة جنين جيوسياسيا ويفرض وقائع جديدة على الأرض. وأضاف أن إعادة إنشاء

0: المستوطنة من شأنها تقطيع أواصر المحافظة وتحويل المنطقة إلى ما يشبه الثكنة العسكرية، بما يزيد من وتيرة الاعتداءات والمواجهات ويهدد التواصل الجغرافي بين التجمعات الفلسطينية. وقال وزير مالية الاحتلال بيتسل إيل سموتريتش في سياق تعقيبه على إعادة إنشاء هذه المستوطنة إن إسرائيل تعمل خلال الصيف الجاري على إقامة 11 مستوطنة جديدة والشروع فعليا في توطينها شمالي الضفة. وربط سموتريتش إعادة الاستيطان بمشروعه السياسي لمنع قيام دولة فلسطينية. وكان وزير مالية الاحتلال أعلن أمس بدء هدم 26 مبنى فلسطينيا في المنطقتين اللتين أقيمت عليهما مستوطنتا غنيم وكديم، تمهيدا لإعادة الاستيطان فيهما، مدعيا أن المباني غير قانونية وأن هدمها خطوة ضرورية لتعزيز الاستيطان والأمن حسب تعبيره. هاجم مستوطنون فجر اليوم منزلا ومزرعة في منطقة جبل القرن ببلدة المنيا شرق بيت لحم، وسرقوا أكثر من 100 رأس من الأغنام ومركبة، واقتلعوا أكثر من 100 شجر الزيتون. وأفاد رئيس مجلس قروي المنيا أحمد كوازبة بأن المستوطنين هاجموا عائلة الجبارين عند الثالثة فجرا بالتزامن مع احتجاز قوات الاحتلال أفراد العائلة الموجودين في المنزل والمزرعة واقتيادهم إلى جهة غير معلومة. وأضاف أن المستوطنين سرقوا نحو 100 رأس من الأغنام ومركبة، وحطموا مركبة ثانية، وخربوا المنزل وكسروا محتوياته، كما حطموا منظومة الطاقة الشمسية التي تزوده بالكهرباء، وقطعوا خط المياه قبل انسحابهم. وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 من أبناء العائلة، فيما اعتدى المستوطنون بالضرب على آخرين، ما أدى لإصابة 2 منهم، نقل أحدهما إلى المستشفى للعلاج، فيما اعتقلت قوات الاحتلال المصاب الآخر رغم صعوبة حالته الصحية. أخلت عائلة فجر اليوم منزلها من مخيم الجلزون شمال رام الله تمهيدا لهدمه بعد أن أمهلتها سلطات الاحتلال أسبوعا لإخلائه. وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أخطرت 4 أسر بإخلاء شقاقهم خلال 7 أيام تمهيدا لهدمها، مبينة أن المبنى السكني مكون من 5 طوابق ويقطن فيه 13 فردا موزعين على 4 طوابق. وكانت سلطات الاحتلال أجبرت عائلة على هدم محل حلويات خاص بها قبل نحو شهر، علما أن المنزل أخطر مرتين بالهدم قبل هذه المرة. أدى عشرات المستوطنين يتقدمهم الحاخام المتطرف يهودا غليك صباح اليوم طقوسا تلمودية وشعائر توراتية في باحات المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. وأفاد دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس أن 584 مستوطنا يتقدمهم غليك اقتحموا المسجد الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في الساحة الشرقية المقابلة لقبة الصخرة. وأشارت المحافظة إلى أن غليك اقتحم المسجد برفقة المستوطنين الذين أدوا تلك الطقوس، ومن أبرزها السجود الملحمي والانبطاح في باحاته الشرقية. لقيت فتاة تبلغ من العمر 22 عاما مصرعها متأثرة بإصابتها الخطيرة إثر حادث سير ذاتي وقع في قرية سردة شمال رام الله. وقال المتحدث باسم الشرطة العميد لؤي رزقات إن الفتاة نقلت إلى المستشفى الاستشاري، وأعلن الأطباء لاحقا عن وفاتها فيما باشرت الشرطة التحقيق. ختاما مستمعين بحالة الطقس المتوقعة، غدا يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. إلى اللقاء.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

الطفل خديه.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل. بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بير زيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسة مقديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار، أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hbtf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027.

مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي، وللناجحين توجيه. يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب، ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليتا كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليتا كومي لمستقبل أفضل.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طول كرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hbtf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: البلد حلو، البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
3: حلو البلد في العصريات، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
2: بحجم بلد.
4: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
2: حديث البلد،
3: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: القصراوي عالم من التسالي.

0: يشهد الله الزمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، تحياتنا لكم. هلأ بلش موعد برنامج حديث البلد على الهواء مباشرة، ساعة تقريبا من الوقت أنا وياكم بنتابع آخر الأخبار وآخر التطورات الميدانية في البلاد، وبنمرق أيضا على أخباركم أكيد متابعينا الكرام، بنشوف شو في أخبار عربية وعالمية، كلها ضمن حديث البلد. حديث البلد بالتعاون مع شركة القصراوي التجارية الصناعية عالم من التسالي.
0: خذوا المناصب والمكاسب لكن خلونا الوطن.
1: اليوم الخميس 13/8/2026، خمس دقائق بعد الساعة 3 باستديوهات راديو بيت لحم 2000، وأيضا من خلال مرح أف أم بالخليل. أهلا وسهلا فيكم جميعا اللي بتابعونا من خلال الفيسبوك أيضا ومنصة سمر تيك توك. صالح كنعان بيرافقني على هندسة الصوت، وإيهاب النتشا كذلك، وتحياتي لإلكم. أنا سمر الدبس.
0: وأنت أعظم الكراسي.
1: تحياتنا للوطن وللمواطن وما كنتوا عم بتتابعونا من داخل البلاد أو برات الحدود، أهلا وسهلا فيكم جميعا. إن شاء الله نقدر هيك نفيدكم ونسليكم بحلقة اليوم من حديث البلد. اليوم الخميس آخر أيامات الأسبوع، بكرة الجمعة وبعده السبت في عطلة، فدائما يوم الخميس بيكون مقدمة لأيامات العطلة أو الراحة أو الاستجمام، الرحلات أو المناسبات. ف اللي بسألكم يعني هلأ من بعد الساعة 3 خلص ما خلص النهار وإحنا اليوم الخميس، طولوا بالكم.

0: في راحة في هذه البلاد، نعم في راحة، في نوع معين مختلف ممكن نعيشه من أنواع الراحة، على الأقل مش عايشينه ولا أي في بلد تانية. هي راحة إنه لو إحنا شقينا، لو إحنا تعبنا، لو إحنا انحرمنا، لو إحنا اتعذبنا، لو إحنا فقرنا، لو إحنا مرضنا، لو إحنا فقدنا كل شيء، ولو إحنا متنا في هاي البلد، على الأقل إحنا وين؟ في أرض الرباط، هذا عزائنا الوحيد. هاي المتعة والراحة الداخلية النفسية اللي عم بنعيشها إحنا وما حدا بيعيشها في أي بلد تانية. بدي أواسيكم الصراحة أنا يعني، بس في منه الكلام يعني مزبوط، إحنا في أرض الرباط، فمشان هيك شو ما بصير معانا بنقول الحمد لله رب العالمين، على الأقل إحنا مرابطين.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، كانت تسمى
0: فلسطين،
1: فلسطين صارت تسمى
0: فلسطين،
1: فلسطين
0: ورح تضل
1: سيدتي
0: تتسمى فلسطين.
1: أستحق الحياة،
0: أستحق الحياة فعلا، والله من أجمل ما قال محمود درويش. تحياتنا لإلكم ولفلسطين ولفلسطينيين وين ما كانوا، سواء داخل البلاد أو في بلاد الغربة. اليوم درجة الحرارة في القدس المحتلة 31 درجة مئوية، في بيت لحم 32، بالخليل 30، بأريحة معطائس حار 40 درجة مئوية، بعمان 33. اليوم في انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لكن في رطوبة خلينا نقول في مناطق الساحل تحديدا. بكرة الجمعة كمان الجو صافي، في انخفاض آخر لأن على درجات الحرارة. يوم السبت مثل يوم الجمعة، ويوم الأحد في انخفاض آخر. يا سلام، الله يكتر الانخفاضات هاي الفترة، ما في تغيير يذكر يوم الاثنين والثلاثاء حتى يوم الأربعاء، يعني الأسبوع كله من اليوم وحتى نهاية الأسبوع القادم يوم الخميس والجمعة رح تكون الأجواء لطيفة معتدلة وصافية في كل المناطق. هاي الأجواء يعني على الأقل تكون ما في ارتفاع في درجات الحرارة.

تعالوا نحكي شوي يا صالح عن التنازل. انت بتتنازل بوقت من الاوقات عن شيء معين، تنازل في تنازل عن الكرامة لدرجة انه الواحد يتنازل عن كرامته فعلا، التنازل عن بعض الحقوق، تنازل يعني بالاعتذار، بيعتبروا انه الواحد اذا تأسف او اذا اعتذر هو تنازل، خلينا نقوله نقول التنازل عن بعض الحقوق احيانا مش ضعف، بل هو حفاظ على ما هو اهم من هذه الحقوق. من عرف قيمة العلاقات عرف متى يتمسك ومتى يتنازل. ها انتبهوا، التنازل يعني مش بكل شيء، يعني تنازلوا عن أي شيء، تتنازلوا شوي عن حقوقكم، تنازلوا شوي عن أموالكم إذا كان الموضوع مصاري، تنازلوا شوي عن يعني أشياء بتخصكم في حياتكم اليومية بشغلكم مع عائلاتكم، بس مش مسموح التنازل عن الكرامة. وتذكروا دائما إنه ليس كل تنازل هو هزيمة، بعض التنازلات انتصار للقلوب. التنازل عن الخطأ لا يعني انك مخطئ، فهمتوا؟ بل يعني انك بتحب السلام اكثر من الجدال. في كتير ناس بقول خلص اوكي، يعني انا موافق، ماشي الحال، اوكي خذ اللي بدك اياه، هيك بيعجبك، هيك بيرضيك، ماشي تمام. هو تنازل، بس هو هون ما تنازل لانه بده يتنازل او لانه مش قادر يقول لا، هو بده يتنازل لانه بحب السلام، ما بحب المشاكل وما بحب الجدل في الامور. العاقل لا يخسر انسان من اجل موقف واحد صاير، يا بتنازل يا ما بتنازل. لا، العاقل ما بيخسر إنسان عشان موقف معين، ولا يخسر موقف أيضا بنفس الوقت من أجل إنسان.

0: هلا بالخميس هلا بالخميس
1: هلا هلا
2: شو بيعني لكم يوم الخميس يا اخوان؟ بما انه اليوم بسمعنا صالح هلا بالخميس، وانا حكيت قبل شوي عن انه اخر ايامات الاسبوع كتير ناس بنتظروا يوم الخميس لانه بيعتبروا الخميس عطلة والسبت الجمعة عطلة والسبت عطلة، خلص يعني هم فاتوا في جو العطلة من الخميس، يعني عادة هيك بصير. فانتوا شو بيعني لكم يوم الخميس؟ هلأ أنا سمعت مساء الورد ثائر الخميس القبضة، يوم القبضة، في ناس فعلا كل أسبوع قبضتهم يوم الخميس، فهو من أسعد الأيامات عندهم يوم الخميس.

آخر شيء بدي أقوله في موضوع التنازل. مرة كان في موضوع أو قصة بين إخوان اثنين على ورثة أرض هي لازم تكون للاثنين، عرفتوا هم إخوة اثنين بس، يعني بالنص المفروض إنها بالنص، تمام. لكن كان الخلاف إنه أي جزء. يعني هم عارفين إنه كل واحد إله نصف الأرض، بس الخلاف أي نصف بده إياه، بدك الجنوبي ولا بدك الشمالي؟ فصار خلافات بين الإخوة على أي الجزء هو بده يختار، على اعتبار أنه يمكن الجزء الشمالي هو أفضل من الجنوبي أو العكس، يمكن مرتبة أكثر، يمكن أقرب على الشارع، يمكن واصلها خدمات، أو أنه هيك مزاجه بده أنه يختار الجزء اللي هو بده إياه. فكانت الإسمة إسمة الحق، يعني الناس اللي حواليهم شو بيقولوا، طيب تعالوا نعمل قرعة ونشوف كل واحد شو بيطلع له، الأرض الجنوبية ولا الأرض الشمالية. هلأ الإخوتين وافقوا على هاي الاسمة، فاللي بده الشمالية طلعت له الجنوبية، اللي بده الجنوبية مش فارقة معه، واحد من الإخوة مش فارقة معه شمالية أو جنوبية، القسم الداخلي أو الخارجي من الأرض مش فارقة معه، بس واحد مصر إنه بده الأرض الشمالية بالقسم الشمالي فطلعت له الجنوبية. هون صار الخلاف بين الإخوة عم بكبر، وانه لا انا بدي، طب هذاك بيقول له ما احنا عملنا اسمه وهي اسمه حق وهي في شهود وانت وافقت على مبدا الاسمه وهيك طلع لك والى اخره، فبلشوا يختلفوا مع بعض، بلشت مرت هاي تنق على هذا ومرت هذاك تنق على هذا، ولا هذا حقك، لا لازم انت تجيب الارض هديك افضل، انا عجبتني وانا بدي هيك، عرفتوا؟ من هون بتبلش الخلافات. فلحد ما وصلوا انه كان بدها تصير طوشه وبالارض نفسها، إنه بلشوا بدهم بغلطوا على بعض، بلشوا بدهم يتضاربوا على موضوع الأرض. بآخر لحظة الأخ اللي هو مش الأكبر، الأخ الأصغر، وهون الحكمة ما إلها علاقة بكبر السن، مين أكبر ومين أصغر، لا مين اللي بيفهم أكتر، مين اللي بده يتنازل أكتر للمصلحة العامة، هو أنت أخي بالنهاية، أنا ما بدي أعاديك وهاي الأرض إلنا التنين، يعني أنت بدك تبني وأنا بدي أبني، فبدنا نسكن مع بعض طولة العمر يعني، فمش حلوة أنه من البدايات أنه نتقاتل، والله أعلم يا ما إخوان قتلوا بعض من وراء ميراث. فإجا ابن الأخ الأصغر وقال له يا أخي أنت اختار الأرض اللي بدك إياها، بدك الشمالية صحتين وعافية عليك. قالوا له يا ابن الحلال قال لهم معلش هذا أخي الأكبر وهو أهم من أنا وين أختار، القطعة كاملة هي لأبي، فهو ابن أبي فما راحت لحدا غريب، فعطى القطعة لما شاف الابن الأكبر إنه معقول أخي الأصغر هيك يعلم علي، عرفتوا؟ صارت هيك عنده مرجلة وكبرياء ومدري شو، وشو قال له لا لا لا خلص احنا موافقين على انه شو ما طلع لك طلع لك وشو ما طلع لي انا باخده. والأخ الأصغر قال له لا يا أخي انت حابب وانا ما باخد شيء هو بنفسك، فعرفتوا هيك صار التنازل من الطرفين، فأخذ كل واحد اللي بده اياه وانتهت القصة على خير وسلامة، هم عايشين هلأ في تبات ونبات، ومين اللي محروق دمه في هذا الموضوع؟ النسوين صراحة. أما الإخوة فهم علاقتهم جيدة جدا. أحيانا بيكون التنازل عن جزء من الحق هو الطريق للحفاظ على كل شيء، عرفتوا؟ جزء من الحق تتنازل عنه هو حفاظ أو الطريق للحفاظ على كل شيء، وأهم شيء وهو الدم، الأخوة، هذا الرابط العظيم اللي لازم يكون بين الإخوة على مدى الحياة.

طيب على سيرة المحبة وعلى سيرة الوفاق وعلى سيرة التنازل، تعالوا نشوف هذا الفيديو. بنقدر نشوفه صالح؟ هلا بنقدر. طيب قبل ما نشوفه، لأنه بنشوفه بعد شوي، خلينا نحكي في موضوع التنقل إلى محافظات الجنوب. حاليا حاجز الكونتينر أزمة خانقة بالمكان، يعني ديروا بالكم، أزمة خانقة على حاجز الكونتينر. عش غراب سالكة، بن نعيم سالكة، النشاش سالكة، النبي يونس مغلقة بالاتجاهين، سعير مقابلها أيضا مغلقة بالاتجاهين، فرش الهواء سالكة، ترقومية المصانع في حاليا تفتيش للخارج من ترقومية، راس الجورة سالكة، جورة الشمعة سالكة، الفحص سالكة، مراح رباح سالكة، المنشية مغلقة، دورة سالكة، الفوار سالكة، والعروب العجوري مغلقة بالاتجاهين. رفقتكم السلامة وين ما كنتوا رايحين، ودائما انتبهوا على الطريق، ما تعملوا طوش، ما تزمروا على بعض، لأنه ممكن هذا الزمور يكون بداية لطوشة أو مشكلة كبيرة.

0: والله احيانا التنازل اريح. ليش المقاتلة؟ خلص تنازلوا في بعض الاحيان. خلينا اقول مساء الخير لذكريات اللي موجودة معانا. الزلمة اللي برد على مرته لضرر بتكون ارجل منه. والله كلام انسى. هاي ذكريات معقول طلع منك هذا الكلام؟ والله ما شاء الله. متغيرة والله. إذا سمع كلام مرته معقول بتكون مرته أرجل منه؟ طب بلكي سمع منها على حق. يعني في بعض الحالات إتش بوابة العروب حاليا فاتحة. العجوري عم بحكي أنا يا إتش. ما بعرف هلا في أكثر من بوابة مظبوط. في البوابة اللي فوق الجسر واللي تحت الجسر واللي الرئيسية للعروب والداخلية ما بعد. يعني في 4 بوابات أنا بعرفهم باتجاه العروب. فأي واحدة اللي عم تحكي عنها فاتحة حاليا. حكينا على ضرر مظبوط يا ذكريات. فعلا لما بيكون في ضرر هي بتكون اللي مسيطرة على البيت. صح معك حق.
1: يا ما أقولوا هيمن
0: سلام بيقول والله انكم قادرات. في بعض الاحيان متى بتكون المرأة قادرة؟ عندما يكون الرجل غير قادر. متى بتكون المرأة قوية؟ عندما يكون الرجل ضعيف في بعض الحالات. بس في كتير حالات بتكون المرأة قوية عن حق والرجل قوي بنفس الوقت. مش بالضرورة يكون في حدا ضعيف. يمكن التنين يكونوا شخصيات قوية.
1: وتحرم تنعم وتحرم.
0: نمر عمر يعطيك العافية ويسعد مساك. أهلا وسهلا صديقنا زهرة وعليكم السلام. علي أبو مرخية كمان أهلا وسهلا. شو الأخبار اليوم يا علي؟ مساكم في انتظار الغداء. ومسا صالح بعتلك على المسنجر فيديو شفته. الله يهنيك يا علي. الله يهنيك على هيك أجواءات مبارح وكل هاي الأمور. عز الدين الله يسعد مساك أخي نورت. هلا يا سامي أهلا وسهلا. عمري مهما

0: طيب خلينا نروح مع هالمقطع الجميل جدا. أنت الحب؟ أنت الحب صح؟ لا أم كلثوم. طيب في فيديو كنت حابة أفرجيكم إياه، منشوفه هلأ سوا من خلال الفيسبوك ومن خلال تيك توك أو من خلال الموجة. أنا بشرح لكم عن الموضوع إن شاء الله أوصل لكم الفكرة. هي طوش برام الله أعتقد ثائر بعت لي هذا الفيديو وقال لي شوفي قديش اتطورنا في موضوع المشاكل. صراحة عاملين أبديت على طريقة المشاكل فظيعة. يا رب هذا الأبديت يجي تحديث يعني بسرعة يغيره، لأنه مصيبة إذا استمر هذا الأبديت على موضوع الطوش. الطوش بتبلش بالكلام، بعدين بصيروا هيك يطوشوا بالإيدين، بالعصاية، بالأشاطة، بالحجر، بأي شيء بيكون. لكن طوشة من خلال شو اسمه هذا اللي بسحبوا فيه الأغراض الأشياء بالمحلات، المزليق، والتاني إيش باقر، إنه يلحقوا بعض الكبير لاحق الصغير. ويعني والله موضوع خطير جدا. تخيل لو إنه مسكه كان هيك دقه في الباقر دقه من الآخر، كان قضى عليه. يعني حجر بجوز يعميه، بجوز يفتح راسه، عصاية يمكن تكسره، مع إنه العصاية شفناها قبل فترة كيف موتت شخص. هذا الباقر شو ممكن يعمل في المزليق؟ شو ممكن يعمل بهذا الشخص أو حتى باللي حواليه؟ لأنه بطريقة هيك مجنونة كانوا عم بلحقوا بعض، لوم الناس جربوا أنه يهدوهم. وهون دور الناس الله يعطيهم العافية لما بيحاولوا أنه يسيطروا على أي مشكلة في بدايتها بأسرع وقت ممكن. خطير الموضوع أنه نوصل لطوش بهذا الشكل. إن شاء الله أنه يكون آخر تحديث أو يجي تحديث يلغي هذا التحديث في موضوع المشاكل، لأنه خطير جداً.
1: وحياتي السنجة جراي واخواتك ستة وراي، اطلب عالبليفون سلامي، روح جيب 12 باص، هات الابسية وفات، نترك له عوجهه علامي، وطلع من مراتي ثلاثة اني مراجع عبار، مش راجع
2: إلا
1: مش راجع
2: إلا
1: لو
0: راسه معي. والله هاي الأغنية بتحرض على العنف الصراحة، يجب إلغائها. سلامة.

اليوم النيابة العامة والشرطة تباشران إجراءاتهم القانونية في واقعة وفاة الشاب صهيب تيسير ريحان 25 عام في منطقة تل بمحافظة نابلس، الله يرحمه. الاغتيالات تعود إلى قطاع غزة، استشهاد مواطن وإصابة آخر بحالة حرجة في قصف للاحتلال لدراجة كهربائية غرب خان يونس. تعالوا نحكي شوي عن 50% من الرواتب. هلا يا نسمات، الله يسعد أوقاتك. الحكومة بتقول قد نستمر بدفع 50% من رواتب الموظفين حتى نهاية العام، وتأمين هذه النسبة يحتاج إلى نحو 580 مليون شيكل. بيقول دخلنا الشهر 16 مع وقف تحويل أموال المقاصة بالكامل، والتي تشكل نحو 68% من دخل وزارة المالية. 18 مليار شيكل من أموال المقاصة محتجزة، إضافة إلى نحو 18 مليار شيكل متراكمة في البنوك الفلسطينية. ليش؟ بسبب رفض إسرائيل استلام فائض عملة الشيكل. لم يصل أي دعم عربي ولا إسلامي مباشر بهاي الفترة للخزينة، مش بس بهاي الفترة، من بداية السنة 2026، رغم وجود قرار سابق بتوفير شبكة أمان عربية، حكوا بس ما نفذوا. لم يصل هذا الدعم لا العربي ولا الإسلامي. الدعم المباشر إذا بدنا نحكي عن الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، حتى في حال وصوله كامل هذا الدعم بكفي لتغطية احتياجات الحكومة لنحو شهر ونص فقط، يعني ما بكفي لا لرواتب ولا لأي شيء آخر، إنما احتياجات الحكومة لمدة شهر ونص. هذا الدعم المباشر من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي. رواتب الموظفين والمتقاعدين تحتاج إلى أكثر من مليار شيكل شهريا حتى يقدروا يدفعوها كاملة. لا الموظفين ولا المتقاعدين بيقدروا ياخدوا معاشات كاملة. الإيرادات المحلية للحكومة هي بتتراوح ما بين 9-12 مليون شيكل يوميا. الإيرادات المحلية للحكومة تتراوح بين 9-12 مليون شيكل يوميا، بينما تصل تكلفة التحويلات الطبية إلى نحو 3 مليون شيكل يوميا ومليار شيكل سنويا. طيب يعني عادي 3 مليون شيكل بدهم يوميا تحويلات طبية، كل يوم بدهم 3 مليون تحويلات طبية، بس بيدخلهم إيرادات يومية 9 أو 12، من 9-12 مليون شيكل يوميا بدخل على الحكومة، إنه في على الأقل شوية دخل. نجحت الحكومة في حشد تعهدات دولية بأكثر من مليار دولار لدعم مشاريع التعافي في قطاع غزة، على أن تنفذ من خلال مؤسسات أممية وبالتنسيق مع الحكومة. آخر شيء جرى تجنيد نحو 60 مليون دولار لمشاريع البنية التحتية من الصناديق العربية والإسلامية، مبلغ قريب من ذلك من خلال صندوق البلديات ووزارة الحكم المحلي. المهم في النهاية 50% رح تضلوا تستلموها كموظفين أو متقاعدين حتى نهاية العام 2026. ما بعد هذا العام الله أعلم، في ارتفاع أو زيادة عن نسبة الرواتب ولا في انخفاض على نسبة الرواتب، ولا هي رح تضلها 50%. انتوا على الأقل ادعوا انه يا رب على الأقل يضل 50%، مش تنزل 40% أو 30%.

احنا شوي شوي ما رح نبطل نسمع. يعني عملوا اغاني لأم كلثوم على الاي اي وعبد الحليم، احنا كمان شوي ما بدنا لا مطربين ولا اغاني قديمه. حتى الاغاني القديمه اللي الكواليتي تبعها صار كتير هابط، يعني ما لا تصلح انه نبثها على الاذاعه او التلفزيون او حتى نسمعها لعدم وضوح الكلمات، او بتعرفوا ايام الكاسيتات او الشريط هذا اللي بتعرفوه. اليوم الاي اي بيرجع لكم ازعم اغنيه من قبل 100 او 200 سنه بطريقة جديدة، حتى وإن كانت مزعجة. يعني أنا مش دايما بحب أغاني الـ AI، بحسها مرات هيك بتضوجني، يعني الصوت كتير عالي ضخم، عرفتوا؟ لازم يرجعوا يعيدوا النظر في بعض الأغنيات اللي بتنزل من خلال الـ AI.

قد ما يكون الـ AI ذكي بس بيخربط أحيانا في بعض الكلمات أو في بعض الأحرف. خلينا نروح لفاصل مع القصرة وتجارية صناعية ومن بعده بنرجع معاكم لنكمل حديث البلد على الهواء مباشرة.

بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

رجعنا معكم على الهواء مباشرة، تحياتنا لكم من راديو بيت لحم 2000 ومرح أف أم من الخليل وبيت لحم. تحياتنا للأصدقاء للمتابعين وما كنتوا عم بتتابعوا حديث البلد بالجزء الثاني بالتعاون مع القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسالي. خلينا أقول مساء الخير لعز الدين، لريتشارد كمان يسعد مساكم، أجمل شيء الأغاني القديمة، شكرا لكم. والمرأة والرجل بيكملوا بعض، والمفروض لما يكونوا تحت سقف بيت واحد يكون التشارك والتعاون سيد الموقف والأساس المحبة. إن شاء الله الله يديم المحبة يا ريتشارد في بيتك وبينك وبين عيلتك. بالنسبة لفيديو الطوشة، هاي تحديثات جديدة للطوش عنا بفلسطين، وإحنا قلنا إنه هذا أبديت على موضوع الطوش، وإن شاء الله يكون يعني ما يطول يلغي حاله من حاله، لأنه إحنا مش ناقصنا صراحة، إحنا ناس عصبيين مش شايفين الفضاء، دمنا حامي وحار لأبعد حدود. فإذا تطور الموضوع معناته إحنا أكلنا هوا الصراحة، معناته رح نقضي على بعض، إحنا نفسنا رح نقضي بعض ونخلص على بعض في النهاية.

سلامات وأهلا وسهلا معا. التكرم ذكر دكتور معا. مساكم عسل أختي. شكرا شكرا لك وأهلا وسهلا. وتحياتنا لكل الناجحين والناجحات في الأردن. علي أبو علي الجعبري كمان الله يسعد مساك ويعطيك ألف عافية. زهرا سمعونا أغنية لعمر العبدالله حنا للأردنيين. إذا في مجال بنسمعها اليوم من صالح. أوكي حنا للأردنيين. هلفا مساء الخير الله يعطيك العافية نورتي. أبو حسان أهلا وسهلا صديقنا. أم إبراهيم الدغمي مساء الورد عزيزتي بسمة يسعد مساكي بكل خير. شكرا والله الخير يجيكي إن شاء الله وما يبعد عنك.

0: طيب إلى اللقاء التالي على الهواء. في الخليل مؤسسات الخليل أطلقت ائتلاف بعنوان مؤسسات الخليل. كان في ورشة عقدت في المركز الكوري بمبادرة من البلدية، شاركوا فيها عدد من المؤسسات وفعاليات المدينة. هاي الورشة من أجل إطلاق ائتلاف بشكل رسمي لتعزيز التنسيق والتعاون بين مؤسسات الخليل لما بيكون في يعني جهود مشتركة، ولما بيكون في عمل كفريق، ولما بيكون في أحداث، لما بيكون في تعاون العمل بينجح بالتأكيد. لما يكون في مؤسسات قادرة على إدارة مثلا الأزمات أو المواقف أو الأحداث أو أي شيء ممكن يصير في البلد. خلينا نحكي عن هذا الموضوع وأهميته مع سيد بلال المحتسب، رئيس قسم العلاقات العامة في بلدية الخليل. سيد بلال، مساء الخير.
1: مساء الخير أختي لكم جميعا.
0: يعطيك العافية، كيف حالك اليوم؟ تمام؟
1: والله منيح الحمد لله. تمام
0: الحمد لله. طيب خلينا نحكي عن اللقاء أو اللي صار من خلال ورشة العمل مع مؤسسات وفعاليات مدينة الخليل. شو السبب بالضبط أن يكون في عندكم؟ إحنا ما بدنا يعني دائما بنحب نكون في اجتماعات لكل المؤسسات والفعاليات في المدينة للصالح العام، بس هاي المرة ائتلاف مؤسسات أمام مؤسسات الخليل. ليه بهذا الوقت؟ و في شيء طارئ مثلا بخلينا انه احنا نعمل مثل هاي المبادرات او لا؟
1: يعني بدايه كده مره اخذ مساك ومساء جميع المستمعين. هاي مبادره اطلقتها بلديه الخليل بتوجيه من رئيس البلديه المهندس يوسف الفاتري وعضوين مجلس البلديه. طبعا مثل ما تعرف في الفتره الاخيره تعرضت مدينه الخليل وبلديه الخليل لهجمه كبيره يتعلق في بصحة صلاحياتها من مدينة الخليل. أيضا المعرفون بالإطلاعات غير من مدينة الخليل القديمة. فهي المبادرة انطلاقا من حرص مدينة الخليل وسيادة رئيس البلدية على توحيد الجهود من أجل مدينة الخليل، أطلقنا هاي المبادرة اللي هي مبادرة ائتلاف الخليل. طبعا هدف هذا الائتلاف هو توحيد جميع الجهود التي يتم تنفيذها من المؤسسات والجمعيات والفعاليات في الخليل لتصد نحو قضايا معينة تخدم مدينة الخليل وأهلها.
0: نعم.
1: هذا الائتلاف ليس فقط في مضمون أنشطة وفعاليات، بل على العكس هذا يهدف الائتلاف اللي هو بأساس تأسيسه لتمكين المؤسسات وتوحيد جهودها. مبدأ هو تعاوني تشاركي تطوعي مبني على طبعا إطار ناظم. يعني هو صحيح أطلقت بلدية الخليل، ولكن هو في إطار ناظم راح يكون له. إحنا بنعمل بلايكونا بالمرحلة التأسيسية.
0: نعم.
1: من أنشطة الائتلاف راح يكون في فعاليات مشتركة، راح يكون في ندوات، لقاءات، مهرجانات تصد نحو قضايا معينة في الخليل، تطوير كوادر العاملين في المؤسسات وخاصة المتوسطة والصغيرة.
0: نعم.
1: يعني مثل نقول إنه عبارة عن اختلاف تام للمؤسسات.
0: نعم. طب شو هالاختلاف إذا بدك سيد بلال؟ عادة لما بيكون في أي مناسبة أو أي حدث أو أي يعني حتى شيء طارئ، بيكون في إذا بدك لجنة مشتركة أو ائتلاف بيكون على حسب الحدث بهداك الوقت وبعدين بتنفض زي ما بيقولوا. هاي المرة الائتلاف بده يكون دائم على مدار الفترة القادمة، يعني سنوات ممكن. هذا الاختلاف بالموضوع،
1: اختلاف ان هذا الائتلاف أثر فكرة جديدة، ان هو ليس وليد مناسبة وانتهاء او ينتهي.
0: أيوه.
1: هو سيستمر هذا الائتلاف الى ما لا نهاية، يعني الله اعلم. ولكن احنا عندنا الحمد لله نفس طويلة انجاح هذا الائتلاف. هذا الائتلاف يجمع الجميع تحت مظلة التعاون وتنسيق، ولا يلغي دور المؤسسات عشان ننوح على الموضوع. وهدفه انه احنا نضلنا متواصلين في جميع قضايانا. انت مثل ما بتعرف احنا كمان من ضمن هذا الائتلاف احنا بلشنا في 16 مؤسسة، اليوم وصل عنا فوق 75 مؤسسة انضمت له. في مؤسسات عنا متوسطة وصغيرة وفي مؤسسة كبيرة. الدور اللي احنا حبينا نرسخه في هذا الموضوع ان هناك مسؤولية ايضا على المؤسسات الكبيرة في تمكين المؤسسات الصغيرة وعندها أن توصل رسالتها بشكل أكبر. والعمل للمؤسسة الصغيرة أو المتوسطة قد لا يحقق نتائج كما يحقق العمل الجماعي إذا كان في نفس النشاط. حكينا هذا الاختلاف هو من أجل المؤسسات، من أجل دعم مواقفها، من أجل توحيد جهودها. حتى لا يتم هناك جملة أيضا في الأنشطة التي تتم.
0: طيب سيد بلال، هاي الشراكة بين هاي المؤسسات اللي هلأ رح نحكي شوي عنها، مين هي المؤسسات الشريكة معكم؟ قديش ممكن هاي الشراكة تنعكس على حياة سكان المدينة وعلى المدينة بشكل عام؟
1: يعني المؤسسات المشاركة في هذا الائتلاف هي جاية من عدة مناطق، منها من المناطق المطلقة، منها من المناطق المنطقة، منطقة الخادم واحد وخادم اثنين. الآن في كل منطقة تواجد كل مؤسسة في منطقة معينة بالعادة له هدف. يعني المتواجدين في مناطق في البلدة القديمة مثلا أو في المناطق المغلقة لهم هدف. الآن هذا الإطار يجمع الجميع من أجل أن يوصل الرسالة والنشاط والفعالية بشكل أكبر. إحنا بنقول إنه دائما مثل المثل اللي بقول إيد واحدة لحالها ما بتكفي. وكمان نبعد عن موضوع التنافسية في تنفيذ الأنشطة والفعاليات، بل بدنا نرسخ روح التعاون ونجعل المؤسسات الكبيرة تحمل مسؤولياتها في تنفيذ المؤسسات الصغيرة. كمان نشعر عمالنا بالفترة الأخيرة أن الجهود المبعثرة هي لو تم تنظيمها ضمن خطة استراتيجية سنوية للمؤسسات وتم بلورتها ضمن أفكار توجهات معينة تخدم المدينة وتخدم فلسطين بشكل عام، نشوف إنه هي بهذا الاتحاد نوجد قوة نظم المؤسسات في تنفيذ فعالياتها. عشان هيك إحنا أطلقنا هاي المبادرة وقلنا إنه كل الجميع شارك، يعني لا يوجد في هذا الائتلاف مؤسسة مسيطرة. نعم بلدية الخليل أطلقت المبادرة بتوجيهات من سيادة رئيس البلدية، ولكن عندما أطلقنا هاي المبادرة إحنا قلنا
0: نعم توحيد الجهود وتوحيد الإمكانيات مع كل الجهات الشريكة. بس خلينا كمان مرة أخيرا سيد بلال، مين الجهات المشتركة معكم في هذا الائتلاف؟
1: يعني بس تحكي على الجامعات مثل خليل كلها اشتركت، المستشفيات، بعض الوزارات، الجمعيات الأهلية، المراكز التي تهنى بالمرأة والطفولة والشباب، النقابات هناك منهم. ويعني بالمناسبة إحنا أطلقنا الورشة قبل امبارح تقريبا أو قبل يومين، كان عندنا العدد ما يقارب 55، اليوم وصل لأكثر من 75، وعمالنا يوميا ينضم لنا في هذه المبادرة العديد من المؤسسات. وإحنا نعلم من هون إنه إن شاء الله بعد فترة معينة سيتم إعلان أو يعني احتفال بسيط بإطلاق الائتلاف لجميع المؤسسات المؤسسات التي لم تنطلق الائتلاف، ونقول أنه مفتوح للجميع والجميع مدعو لأن يشارك.
0: يعني باب الانضمام ما زال مفتوح للمؤسسات وكل الجهات، وعلى صعيد الأفراد ممكن برضو سيد بلال ولا
1: مؤسسات يدرس هذا الموضوع، ولكن احنا من اسمه أطلقناه اسم ائتلاف مؤسسات الخليل.
0: نعم احنا رح نتابع. نعم اتفضل. في موضوع الأفراد شو؟
1: إذا كان من خلال مؤسسات ما عندنا مشكلة.
0: نعم.
1: ولكن يعني إحنا بنعمل هاي كسكسس ستوري أو كتجربة.
0: نعم.
1: لقينا فيها إن شاء الله يعني النجاح الكبير، ولقينا في أشخاص مؤثرين يجب أن ينضموا، سيتم القرار بمشاركة جميع.
0: جيد جدا إنه يكون في مشاركة من المجتمع المحلي، يعني بعيد عن المؤسسات، ويكون في يعني هدف من وراء هذا الانضمام والإفادة بنفس الوقت. احنا رح نتابع معاكم خلال الفترة الجاي يعني أبرز مثلا ما بعد هذا الائتلاف، الأنشطة والفعاليات الممكن رح تقدموها للمدينة وللسكان. شكرا جزيلا سيد بلال المحتسب رئيس قسم العلاقات العامة في بلدية الخليل، كنت معنا ضمن حديث البلد.

طيب تعالوا نتابع آخر الأخبار قبل ما نختم برنامجنا. ضايل معنا تقريبا 6 دقائق. من ضمن الأخبار اليوم, بما أنه عم نحكي عن, كنا عم نحكي ولساتنا بعدنا بنحكي عن المحروقات, الهايبريد يكتسح سوق السيارات بفلسطين بالفترة الحالية. لم يعد البنزين ولا الديزل بهموا هالفئة من الناس اللي عم بيقبلوا على موضوع الهايبريد. بيانات وزارة النقل والمواصلات اللي تم الكشف عنها مؤخرا, هايبريد بنزين 52% بهاي السنة بس, ديزل 23%, كهرباء 14%, بنزين 9%, هايبريد ديزل 0.66%. حصة الهايبريد بنزين كانت 0.88 في العام 2020, واليوم تجاوزت نصف التسجيلات مع نهاية هذا العام, يعني بشهر 8. انتهى زي ما بيقولوا أو أوشك على الانتهاء عصر السيارات, سيارات البنزين والديزل بفلسطين. هل فعلا قرب على الانتهاء, أم إنه الهايبريد والكهرباء هم صاروا خيار من ضمن الخيارات الأكثر جذبا للمستهلك الفلسطيني؟ العام الدراسي متى رح يكون؟ كانوا قايلين ب 22/8 أو آخر 8 العام الدراسي الجديد اللي 2026/2027 ينطلق بيوم أحد, رح يكون التاريخ 6/9. ستات انبسطوا شوي لأنه اتأخر العام الدراسي ل 6/9 بداية العام الجديد. الدولار مع انه ستات هم لا ما بدهم ينبسطوا, هم اصلا مستعجلين على بدء العام الدراسي انه يلا روحوا على المدرسه يريحونا منكم كم من ساعه. الدولار اليوم ب 2.99, الدينار ب 4.21, اليورو ب 3.44.

هل هناك التزام فعلي بتمديد ساعات العمل على معبر الكرامة؟ No. لا يوجد التزام، والحال على ما هو. الأزمة طوابير خارج الاستراحة، داخل الاستراحة، وعلى الداخل والطالع عند معبر الإسرائيليين. فلسه الموضوع على حاله، ما فيش أي التزامات، كله فقط حديث بالإعلام.

يلا شفت لكم فيديو كمان. والله إذا معنا مجال ما في معنا مجال. بس يوم الأحد إن شاء الله حادث سير بين سيارة صفرة يعني عمومي لون أصفر وسائق سكوتر. حادث يعني كاد أن يكون حادثا قاسيا، لكن مرات لما الشخص بيكون واعي ومصحصح على الطريق مو سرحان ولا مركز في الموبايل، يعني شاف هو السيارة واقفة فهو ضله اللي بيسوق السكوتر ماشي، سيارة واقفة. لما قرب يوصل عند السيارة السيارة تحركت، فهو شو عمل؟ ما ضرب فيها، على طول ترك السكوتر وبرجليه طلع فوق السيارة ونزل بالاتجاه الآخر. يعني حمى نفسه لما يكون محترف فعلا سواقة وربنا بده يحميه، وكان مصحصح والخطأ مش على صاحب السكوتر لأنه هو ادرك الموضوع، الخطأ على صاحب المركبة الصفرة لأنه كان واقف وفجأة لو اطلع على شماله كان شاف السكوتر جاي. بس

من أخبار اليوم، الولايات المتحدة تقدم لإسرائيل شحنات عسكرية ضخمة من بينها جرافات عملاقة. ايه ما هو ناقصهم جرافات هدم ويعني وجرافات نقل ويعني شاحنات ضخمة جدا. خبراء فلكيون في ظاهرة فلكية جديدة رح تشوفوا في فلسطين اليوم الخميس، زخات مش من المطر ولا من البرد، زخات من الشهب في السماء، وخصوصا يعني ما بين الساعة 11 بالليل حتى الصباح. اللي يعني بيعشقوا، والله أنا فيسبوك ذكرني بصورة من هذا النوع، كنت شاركت بال2018 بشي بيشبه هذا الموضوع. المجرة لما كانت قريبة شفنا الشهب، وشاركت بهذا المخيم الخاص بالفلك بال2018، وبالليل يعني لوجه الصبح وإحنا عم بنشوف هاي الزخات من الشهب، والمجرة اللي كانت تقريبا شبه واضحة في برية بيت لحم. عمرك شاركت صالح بهذا النوع من المخيمات؟ لا والله حلوة الفكرة. وفي اللي ما بيقدر يروح فبتقدروا تشوفوها الليلة الساعة 11 للساعة يعني الفجر صباحا، زخات من الشهب.

0: بتحذيرات إسرائيلية عنف المستوطنين يحول الضفة لبرميل بارود قد ينفجر بأي لحظة، وأحداث قصرى ليست سوى رأس جبل الجليد، وفقا طبعا لما نقلته الصحافة العبرية. يعني بتخوفوا شوي من اعتداءات المستوطنين، وبنفس الوقت بيطلقوا العنان للمستوطنين إنهم يتمردوا أكثر وأكثر على في الضفة الغربية. اليوم تم الإعلان عن مصرع فتاة عمرها 22 عام متأثرة بإصابتها أيضا بحادث سير وقع في قرية سردة. لهون مستمعينا ومشاهدينا ومتابعينا الكرام بنكون وصلنا لختام حلقة اليوم من حديث البلد. شكرا على المتابعة، بدي أتمنى لكم بقية نهار آمن وعطلة سعيدة بإذن الله تعالى. صالح شكرا، يعطيك العافية، ولإيهاب كذلك ورشا، وتحياتي لكم. أنا سمر الدبس، ودائما حديث البلد بالتعاون مع القصرى والتجارية الصناعية، عالم من التسالي.
1: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
2: حلو البلد في العصرية، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
1: بحجم بلد.
3: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
1: حديث البلد،
2: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
3: يا محلى كلمة بلدي في غنوة من صدري.
1: حديث البلد،
2: كونوا على الموعد.
1: حديث البلد، حديث البلد.

0: عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي. القصراوي عالم من التسالي.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك، لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.

0: حب الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا الشهادة على الشجرة.
2: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

والدقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

تحبون الاستماع أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم.

غزلتك أهي البريئة، مع أنه قدرتك تتخطي حدودك وتحتلي قلبي تلتين دقيقة. طب شو الطريق؟

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
3: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم، مقابل سلطة المياه، عمارة الأمن.

02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: حقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طول كرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hbtf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3

تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك، لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع القدس الخليل، للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في حلقة اليوم، الجيش الإسرائيلي يخلي 16 منزلا في بلدة قصرى بالضفة الغربية بعد حصار المستوطنين له منذ الأحد الماضي.

0: وعي في اليمن مع استمرار تراجع تمويل الأنشطة الإنسانية وحرب إيران.
1: أصبحنا بعذاب، عيالنا يعانوا من الجوع، من إذا ما فيش أكل، إذا حصلنا الغداء ما حصلنا العشاء، إذا حصلنا العشاء ما حصلنا الغداء.
0: أهلا بكم مستمعينا، أصحابكم في هذه الحلقة ياسمين شاهين، وبدايتنا من الضفة الغربية المحتلة، حيث أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي أجبر اليوم سكان منزلين على إخلائهما بعد حصار من المستوطنين منذ الأحد الماضي، وحول 16 منزلا إلى ثكنات عسكرية في بلدة قصرى جنوب نابلس، مشيرة إلى أن أكثر من 1000 جندي اقتحموا البلدة. من جهته قال الجيش الإسرائيلي إنه يتحرك لحماية سكان قصرى، وأنه هدم بؤرتين استيطانيتين غير شرعيتين. وصرح رئيس بلدية قصرى لبي بي سي بأن القرية أصبحت منطقة عسكرية مغلقة. وقال السفير الإسرائيلي لدى إسرائيل مايك هاكبي إن واشنطن تشارك بشكل كبير في الجهود المبذولة لإنهاء الحصار وإخراج ما وصفهم بالإرهابيين الإسرائيليين. للمزيد مستمعينا تنضم إلينا مراسلة بي بي سي عربي في رام الله إيمان عرقات. أهلا بك إيمان، بعد زيارتك القصيرة لقصرى اليوم، ما أوضاع العائلات التي أجبرت على ترك منازلها اليوم، وهل تم إخلاء المزيد من المنازل أيضا؟
2: حقيقة نحن منعنا من الدخول إلى بلدة قصرى، حيث يفرض الجيش الإسرائيلي طوقا عسكريا ويمنع الحركة من وإلى هذه القرية التي تم بالفعل إخلاء 6 منازل من العائلات الفلسطينية فيها، والتي حولها الجيش الإسرائيلي لتكنات عسكرية لعملية عسكرية يقول بأنها سوف تستمر حتى يوم الأحد، وذلك لمنع احتكاك المستوطنين بالفلسطينيين. هذا ما قاله الجيش الإسرائيلي في بيان له، ولكن ما استمعنا إليه إن كان من الفلسطينيين أم كذلك من رئيس المجلس القروي، فإن تواجد المستوطنين لا يزال مستمرا في هذه البلدة. 3 عائلات فلسطينية اضطرت لأن تتجمع في منزل واحد، لا يزال المستوطنون يحاصرونه في ظل تواجد للجيش الإسرائيلي الذي أمهل هذه العائلات مهلة للخروج وإخلاء منازلها، إلا أنها رفضت ذلك خوفا من أن تفقد حقها في العودة إلى هذه المنازل التي قد يستولي عليها المستوطنون، تماما كما حدث في الكثير من الحالات السابقة في مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة. نذكر منها عائلة الطوباسي في قرية جالود القريبة من مدينة نابلس، والتي بعد أشهر من تجدد اعتداءات المستوطنين عليها اضطرت في نهاية الأمر للنزوح القسري عن منزلها الذي استولى عليه بالفعل المستوطنون. لذلك الخشية اليوم بعد الحصار الذي هو يعني مستمر لليوم الخامس على التوالي، مع استمرار قطع المياه والكهرباء والغذاء عن هذه العائلات، أن بالفعل يعني تتجدد اعتداءات المستوطنين عليهم وأن يضطروا إلى النزوح قسرا عن منازلهم.
0: ما مدى سيطرة الجيش الإسرائيلي إذن على المستوطنين الذين ما زالوا هناك؟
2: حقيقة يعني الجيش الإسرائيلي هو يتواجد في ذات الموقع الذي لا تزال مجموعات من المستوطنين تتواجد فيه في قلب هذه البلدة، والتي تشهد كذلك على انتشار كثيف إن كان للمستوطنات أم للبؤر الاستيطانية ذات الطابع الرعوي. بحسب تأكيد المجلس القروي في بلدة قصرى، هناك 3 مستوطنات إلى جانب 16 بؤرة استيطانية يغلب عليها الطابع الرعوي، تنتشر على طول وعرض أراضي بلدة قصرى، هذه البلدة التي تحولت إلى نقطة ساخنة لاعتداءات المستوطنين التي تتجدد ليل نهار. وحقيقة هناك تأكيد من قبل الفلسطينيين بمختلف مستوياتهم الشعبية والرسمية بأن هدف العمليات العسكرية في ظل كثافة هذه الاعتداءات من قبل المستوطنين يصب في صالح تعزيز الواقع الاستيطاني على حساب الوجود الفلسطيني، وبالتحديد في المناطق المصنفة با، والتي هي من المفترض أنها تخضع للسيطرة المشتركة الفلسطينية والإسرائيلية بموجب الاتفاقيات الموقعة سابقا بين الجانبين.
0: شكرا جزيلا لك إيمان عرقات مراسلة بي بي سي في رام الله. مستمعينا، ووفقا لأرقام رسمية إسرائيلية، شهدت أعداد الضحايا الفلسطينيين جراء عنف المسلمين المستوطنين ارتفاعا حادا أيضا، إذ أصيب 140 فلسطينيا وقتل 6 آخرون خلال النصف الأول من العام، مقارنة ب 82 مصابا وعدم

0: لتسجيل أي حالات وفاة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. بي بي سي عربي تحدثت إلى بعض ممن تم إخلاء منازلهم اليوم في بلدة قصرى.
1: البلد عندنا صحيت اليوم الصبح عن دخول كميات كبيرة من الجنود لداخل بلدة قصرى، ما لا يقل عن 1000 جندي غير الجبات العسكرية اللي دخلت، كان هدفها بالدخول إخلاء البؤرة الاستيطانية المتواجدة على جبل رأس العين. تفاجأنا إنه الجنود صاروا يدخلوا على البيوت الموجودة على بعد 2 كيلو من منطقة رأس العين وإخلاء السكان منها على البيوت، ونقل السجاد والكنب والتلفزيونات، كل أثاث المنزل بينقلوه من منزل لمنزل ثاني. طبعا المستوطنين لحد اللحظة هاي هايهم قاعدين، إشي موجود هون إشي موجود هون، ما في إخلاء للبؤرة الإسطانية حتى اللحظة.
2: إحنا الصبحيات أجي علينا صار طبل على الباب، فتحت له الباب وأجا بس فتح الباب له بقول بدك تخلي البيت معك ربع ساعة بتقوم تطلع منه. قلت له كيف يعني بطلع منه وأنا قاعد أولادي في الشارع؟ بقول أنا ما بهمنيش يعني، ما بتروح روح يعني روح تقول إيش. ما طلعنا ولا إشي في البيت، ما طلعناش غير بس تلفوناتنا بس وهوياتنا. والله نزلت عند أمي تحت على البلد، تحت نزلت عند أمي، والله ما بعرف شو بدنا نسوي يعني. احنا قاعدين هسه عند الحجي فيش لنا ولا اغراض ولا شيء، حتى معي اولاد صغار يعني مواعينهم ضلين في الدار وحليبهم في الدار وبين عندك حفالاتهم في الدار، مش عارف شو بدي اسوي يعني.
3: اجوا عندي الجنود يعني بجوز اكثر من 40 50 جندي، وقفوا على باب البيت بندوا علي، قالوا بشكي لي انه انت لازم تخلى البيت خلال نص ساعه، فوت على بيتك شو بدك في لك اغراض طلعها معك. طبعا بحكي لهم بيتي بطلعش منه من الحكي هذا، بحكي لي اخر اشي ما بزبط روح عند عمك روح عند خالك خذ البيت يعني من نفسه. رئيس المجلس متواصل مع الارتباط الفلسطيني عنده علم، بحكي له هم بدهم ياخذوا البيت سكن عسكرية يومين ثلاث عشان ينهوا المهمة تاعتهم اللي جايين عشانها يعني. اخر اشي توصلنا ان نقعد في بيت جارنا، جيراننا اثنين هم بيت برضو اخذوه طلعوا منهم، وجميع العيال حطونا في بيت واحد، احنا ثلاث عيال حطونا في بيت واحد.
0: أصوات بعض ممن تم إخلاء منازلهم اليوم في بلدة قصرى في الضفة الغربية المحتلة. وفي سياق متصل لمستمعين، أفادت هيئة البث العام الإسرائيلية نقلا عن أرقام رسمية بتسجيل نحو 660 هجمة شنها مستوطنون في الأشهر الستة الأولى من عام 2026، ارتفاعا من 405 هجمات خلال الفترة ذاتها من عام 2025. كما ارتفعت الهجمات التي تستهدف قوات الأمن الإسرائيلية بنسبة 50%، حيث سجلت 45 حادثة من هذا النوع في النصف الأول من العام الجاري. للمزيد ينضم إلينا مراسل البي بي سي عصام كرماوي. أهلا بك عصام، يعني ما هي أصداء ما يحدث اليوم أو بالأحرى منذ الأحد الماضي في بلدة قصرى سياسيا وأمنيا في إسرائيل؟
4: يعني يجب أن نضع ما يحدث في إطار ارتفاع عدد وكثافة هجمات المستوطنين على القرى الفلسطينية. في البداية هذه الهجمات كانت مقتصرة على التجمعات البدوية في منطقة الأغوار، لكن رأينا في الفترة الأخيرة أن هذه الهجمات تسعى نطاقها لتشمل قرى فلسطينية، أراضي زراعية تم منع أصحابها من الوصول إليها لقطف الزيتون مثلا وغيرها من التصرفات التي يلجأ إليها المستوطنون. طبعا المستوطنون دائما يأتون بحماية الجيش الإسرائيلي ولا يكون لوحدهم، وأيضا المستوطنون مسلحين، وبالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية يعني يشعرون أنه لا يوجد من يحميهم من هذه المستوطنات. بعض الذين تعرضوا لعنف المستوطنين كانوا يحملون جنسيات أمريكية، واتصلوا أو تواصلوا مع السفارة الأمريكية واشتكوا لها، حتى أن السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي وهو المعروف في تأييده القوي للمستوطنين والحركة الاستيطانية وإسرائيل اتهم المستوطنين بأعمال إرهابية، وهذا شيء غير مألوف، وقال إن السفارة تتواصل مع المواطنين الأمريكيين وأنها بالفعل طلبت من الجيش الإسرائيلي أن ينسحب أو يخلي بعض هذه المنازل.
0: هل يجعلنا هذا عصام نتوقع أن ينتهي هذا الأمر ليس كمثله بأحداث سابقة؟ هل قد يختلف الأمر هذه المرة؟
4: يعني شوفي، هناك يعني ما يجري هو يجري في إطار أن هناك وجود للمستوطنين في الحكومة الإسرائيلية. هناك على الأقل وزيران سموتش وبن غفير يؤيدون المستوطنين ويرفضون أن تأخذ قوات الجيش الإسرائيلي أي إجراءات ضد المستوطنين. هم يريدون أن يطلقوا يد المستوطنين. وهناك في الإعلام الإسرائيلي ما تحدث عن أن هذه المرحلة مرحلة مستمرة، الهدف منها كما يقول الفلسطينيون وأيضا جماعة حقوق الإنسان في إسرائيل هي نوع من أنواع التطهير العرقي، يريدون أن يطردوا الفلسطينيين من أراضيهم من منازلهم تمهيدا للاستيلاء عليها. وهناك هجمات يعني توسيع كبير في الاستيطان. الحكومة الإسرائيلية أقرت بناء 19 مستوطنة جديدة، منها 4 أو 5 مستوطنات أو بؤر استيطانية كانت قد أخليت عام 2005 عندما قرر شارون الانسحاب من قطاع غزة وبعض البؤر في الضفة الغربية. الآن عاد المستوطنون إلى هذه البؤر ليقيموا مستوطنات عليها، وطبعا الحكومة الإسرائيلية حاليا تشرعن وجود هذه البؤر الاستيطانية وتقر بناء المستوطنة. إذا هناك تنسيق واضح بين
0: الجانبين الجيش والمستوطنين. أشكرك شكرا جزيلا لك مراسل بي بي سي عصام عكرم أوي.
5: حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس الجديد، اختر بي بي سي نيوز عربي وتلقى تنبيهات للأخبار الموثوقة والتحقيقات الاستقصائية الجريئة، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس.
0: ما زلتم معنا مستمعينا ويوميات الشرق الأوسط من بي بي سي. وإلى قطاع غزة، حيث أجبرت أكثر من 40 عائلة في المناطق الشرقية من حي الزيتون على النزوح من منازلها مع تعميق القوات الإسرائيلية للخط الأصفر أو ما يعرف بالمكعبات الصفراء في المنطقة، لتجد العائلات نفسها أمام واقع إنساني قاس في أماكن تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة. وفي ظل الحديث عن هدنة مرتقبة، لا تزال هذه العائلات تعيش حالة نزوح قصري وسط غياب واضح لمقومات الاستقرار والأمان، ما يضاعف من معاناتها الإنسانية. نستمع لبعض من أصواتهم.
6: طبعا احنا نزحنا من المنطقة هذيك بسبب انه الخط الاصفر قدم لجهة الغرب، صار على شارع صلاح الدين. حاليا احنا بنتواجد في منطقة الشيخ عجلين في مدرسة هنا قيد الانشاء. طبعا المنطقة هذه مقطوعة من كل الخدمات حرفيا. احنا حاليا ما يقارب 40 عائلة، اخر عائلة كانت هنا موجودة خلال يومين تواجدت هنا. طبعا نزحت، صرنا لحالنا، ما فيش خدمات، ما فيش حد يعني خلال نهاية الاسبوع الثالث.
7: احنا كنا ساكنين على الخط الاصفر عند لفت السوافي، قرب علينا الخط الأصفر وإحنا مش قادرين نعيش غاد ندفع يعني مقطوع على مية ولا والحد بيقولنا وين أنتوا، صار الطخ واليوم التاني علينا طخ واليوم التاني علينا طخ، وإحنا قلنا يلا نطلع مش قادرين نطلع، فيش مكان نطلع منه، فيش مكان نروح فيه، ما حدش بيقولنا وين أنتوا، ولا حدا بيجيب لنا مية ولا حد بيجيب لنا، تشد الوضع علينا كتير. وفي الآخر طلعنا ونزحنا ورحنا عند الشيخ عجلين، وتعال عند الشيخ عجلين غادي ندفع مقطوع برضو، لا بتجينا مية ولا بتجينا أكل ولا بتجينا مساعدات، الوضع كتير صار عنا كتير.
8: طبعا لما جه حط الخط الأصفر كنا في قلب المنزل. طبعا اجت طيارة الكواد اول حاجة ما سبتش المنطقة، تنين الدنيا تهدى شوية صغيرة عشان نعرف نشرب من قلب المربع، وعتمت علينا الدنيا فتحنا الشادر من ورا عشان نشرب من ورا عند قرايبنا، فجانا لقينا قرايبنا اصلا مش عارفين يطلعوا ولا عارفين يتحركوا وما صدقوا يلاقونا عشان يتحركوا معانا. فجانا الصبحيات ورحنا نرجع دورنا لقينا الحجر الاصفر لغاية الان. طبعا كل شوية رجعنا حاولنا نسكن، مش انه ما حاولناش، نرجع ثاني عدورنا كل ما بخش غاد الكواد بتفكاش.
0: أصوات بعض العائلات التي نزحت من حي الزيتون بغزة اليوم بعد تعميق القوات الإسرائيلية للخط الأصفر. ما زلتم معنا مستمعينا مع يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي، والساعة الآن 3:15 بتوقيت غرينتش. الآن إلى جولة في أبرز الأخبار.
9: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
10: الجيش الإسرائيلي يرسل مزيدا من القوات إلى بلدة قصرى بالضفة الغربية المحتلة، حيث يحاصر مستوطنون عائلات هناك. والجيش يطلب من نحو 16 أسرة إخلاء منازلها. والسفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي يقول إن واشنطن تشارك بشكل فعال في الجهود المبذولة لإنهاء الحصار في قصرى وإخراج من وصفهم بالإرهابيين الإسرائيليين. مواطن من قصرى:
2: صار طبل على الباب، فتح له الباب، بس فتح الباب ولا بيكون بدك تدخل البيت بعد ربع ساعة بيكون تطلعوا منه. ما طلعنا ولا شيء في البيت، ما طلعناش غير بس تلفوناتنا بس وهوياتنا.
10: قتلى وعشرات الجرحى في هجوم شنه الحوثيون الخميس على معسكر لقوات درع الوطن في مديرية العبري في محافظة حضرموت شرقي اليمن.
9: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
10: طائرات مسيرة تشن هجوما على العاصمة السودانية الخرطوم لليوم الثاني على التوالي، وقوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على مدينة الكرمك بإقليم النيل الأزرق. مراسل بي بي سي في السودان محمد عثمان.
11: الدعم السريع عبر تحالف تأسيس الذي ينتمي إليه أصدر بيان وقال إنه سيطر بالكامل على المنطقة، وبعد أن كبد ما وصفه بالعدو خسائر كبيرة.
10: بقعة نفطية ضخمة تصل لسواحل عمان وسط تحذيرات من حدوث كارثة بحسب هيئة البيئة العمانية. والمنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة تعلن عن وجود خطط طوارئ جاهزة. تركيا والسعودية وباكستان تعتزم تأسيس آليات سياسية وعسكرية بموجب اتفاقية دفاعية وقعتها الدول الثلاث الأسبوع الماضي بحسب وزارة الدفاع التركية. أطباء في غزة يحذرون من أن مرضى السرطان يموتون بمعدل يتراوح بين 2 و3 أمتار معدل الوفاة قبل اندلاع الحرب في القطاع. نهاية الأخبار، أعدتها لمياء عبد الستار، وهذه تحياتي أميرة دكروري.
9: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
0: الآن مستمعينا إلى جولة بين أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
9: يوميات الشرق الأوسط.
0: ومعنا اليوم في تريندينج ريم إدريس. أهلا بك ريم.
12: أهلا بك ياسمين، وأهلا بالسادة المستمعين.
0: من أين سنبدأ اليوم؟
12: سنبدأ من العراق، وتحديدا من محافظة ديالى، حيث تظاهر موظفو عقود 7000 درجة وظيفية أمام ديوان المحافظة اليوم الخميس، وذلك للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ 8 أشهر. فدعينا ياسمين نستمع إلى جزء من هذه الاحتجاجات.
0: نعم ريم، يعني كيف تفعل رواد منصات التواصل مع هذه الاحتجاجات؟
12: جاءت التعليقات معبرة عن حجم المعاناة التي يعيشها المحتجون، إذ تحدث عدد منهم عن اضطرارهم إلى الاستدانة وعدم قدرتهم على تلبية احتياجات أسرهم في ظل استمرار تأخر الرواتب للشهر 8 على التوالي. ياسمين.
0: نعم، من العراق سننتقل إلى سوريا ريم،
12: وتحديدا من مدينة في ريف دمشق، حيث أثارت عقوبة طريفة لشاب ارتكب مخالفة مرورية بدراجته النارية اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي. فبدلا من الاكتفاء بالمخالفة المرورية، طلب من الشاب أن يقوم بدهن أشجار المدينة في مشهد وثقه أحد الأشخاص وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
13: هذا أحد الشباب الطائشين اللي كانوا عم يقببوا على الموتور بعد الحجز على موتور وشهر، هل الإجراء المتخذ في حقه عمل شعبه لمدة أيام في دهن الشجار أو حسب المدة اللي بيخلصها هو؟
0: نعم ريم، يعني عقوبة بالفعل طريفة، كيف جاءت التعليقات؟
12: جاءت التعليقات بينما رأى في العقوبة طريقة غير تقليدية لجعل المخالفة درسا عمليا، ومن اعتبر أن مثل هذه العقوبات قد تكون أكثر تأثيرا خصوصا على الشباب لأنها تربط المخالفة بخدمة المكان الذي يعيشون فيه.
0: شكرا جزيلا لك ريم إدريس، كنت معنا في تريندينج اليوم.
12: شكرا.
0: ما زلتم معنا مستمعينا ويوميات الشرق الأوسط. وإلى اليمن، حيث تتزايد تحذيرات منظمات أممية ودولية بشأن ارتفاع حدة الجوع في اليمن مع مرور أكثر من 10 سنوات على الحرب هناك. يأتي هذا تزامنا مع تراجع حاد في تمويل الأنشطة الإنسانية في اليمن، وهو ما أدى لتقليص أنشطة عدة منظمات دولية منها اليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمية. كما تتفاقم الأوضاع الإنسانية هناك بفعل الغلاء الذي سببته حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز حسب الأمم المتحدة. المزيد حول هذه القصة في تقرير سالي نبيل.
14: تنهمك سماح في صناعة المكانس اليدوية كي توفر حداً أدنى من الدخل، لكنه لا يكفي لسد رمق أبنائها الستة. تسكن مخيمات النزوح بمحافظة لحج جنوبي اليمن منذ نحو 10 سنوات بعد أن فرت من مدينة تعز هرباً من الحرب. كانت تعتمد على مساعدات غذائية تقدمها منظمات محلية ودولية. قبل عام فوجئت بانقطاع تلك الإمدادات من دون أن تعرف الأسباب.
15: صباح وضحنا يعني يأس، صباح من بعدها يأس، صباحنا بعذاب، صباحنا بكل شيء، عيالنا يعاني من الجوع، من إذا ما فيش أكل، إذا حصلنا الغداء ما حصلنا العشاء، إذا حصلنا العشاء ما حصلنا الغداء، أبكي وأتألم وأعمل كل شيء على عيالي، ما يرقدوا جوع، ما يجيبش النوم، يأذن الأذان وأني أمس عيالي وهادي عليهم لما الصباح.
14: حذرت الأمم المتحدة من أن الزيادة العالمية في أسعار الغذاء والوقود إثر تعطل الملاحة في مضيق هرمز ستفاقم وضعاً هشاً في بلد يعاني إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وارتفع معدل الجوع مؤخراً في جنوب اليمن الخاضع للحكومة المعترف بها دولياً ليشمل نحو نصف السكان، أي ما يقارب 5 ملايين نسمة.
16: أثر على الجميع تراجع المبيعات، على أغلب التجار يعني.
14: يقول أحمد الذي يملك متجراً للبقالة إن بعض المتاجر في عدن وهي عاصمة المناطق الجنوبية أغلقت أبوابها، والسبب تفشي الفقر.
16: يعني مثلاً أول كان الزبون بيشتري كيس رز كبير بـ 20 كيلو مثلاً، الآن بيشتري لك كيلو مثلاً. الزيت كان أتباع باللتر 20 لتر 10 لتر، الآن بالجرام. يعني ما تقدر تغطي نفقات تشغيل المحل. يعني قالنا عندك 3 عمال، هذا الآن ممكن تخلي عامل واحد فقط وأنت تشتغل معه.
14: سجل العام الماضي أكبر تراجع في التمويل المخصص لليمن بحسب الأمم المتحدة، واضطرت عدة منظمات دولية مثل اليونيسف لتقليص نشاطها. ويوضح أوبيا تشانغ وهو نائب ممثل اليونيسف في اليمن تبعات هذا التقليص.
17: نتعامل مع أطفال يعانون من سوء التغذية الحاد، فإذا كنت تعيش في منطقة لا تتوفر فيها الخدمات بسهولة فهذا يعني أننا قد نشهد زيادة في عدد الأطفال المرضى، وقد ترتفع وفيات الأطفال الذين لم يحصلوا على الدعم اللازم.
14: في بلد يحتاج نصف سكانه، أي ما يزيد على 20 مليون نسمة للمساعدات الإنسانية، لم يعد يحمل الناس هنا تفاؤلاً يذكر بشأن الغد، إذ انخفض سقف أحلامهم حد توفير احتياجاتهم الأساسية. سالي نبيل، BBC نيوز عربي.
18: يوميات الشرق الأوسط من الأحد إلى الخميس في 3 عصراً بتوقيت غرينتش على راديو BBC وعلى موقعنا الإلكتروني.
0: ما زلت معنا مستمعينا. ومن اليمن إلى السودان، حيث استعادت قوات الدعم السريع سيطرتها على بلدة كورموك الحدودية الاستراتيجية في ولاية النيل الأزرق جنوب شرق البلاد قرب الحدود الإثيوبية من الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه. وتعد كورموك إحدى أكبر مدن ولاية النيل الأزرق، وقد تناوبت السيطرة عليها عدة مرات منذ بداية عام 2026. كما استهدفت في شأن آخر طائرات مسيرة العاصمة السودانية الخرطوم لليوم الثاني على التوالي. المزيد مع مراسل BBC في أم درمان محمد عثمان.
19: لليوم الثاني على التوالي استهدفت طائرات مسيرة يعتقد أنها تابعة لقوات الدعم السريع عدد من المناطق في العاصمة الخرطوم من بينها مدينة أم درمان. واستهدفت يعني هذه الطائرات من دون طيار تحديد منطقة أم درمان في الجزء الشمالي في منطقة وادي سيدنا العسكرية. وبحسب شهود العيان فإنه سمعوا ذوي انفجارات كبيرة وهائلة صباح اليوم، وأيضا مع تصاعد يعني أعمدة الدخان السوداء في المدينة. لا حديث عن وقوع إصابات أو أضرار مادية، وأيضا لم يصدر أي تعليق من الجيش أو قوات الدعم السريع على مسيرات اليوم، ولكنها أتت بالتزامن مع يعني هجوم جديد من قبل قوات الدعم السريع على عدد من المحاور من بينها محور النيل الأزرق. هذا الهجوم أدى إلى أن تعيد قوات الدعم السريع السيطرة على مدينة الكرموك الاستراتيجية، وذلك بعد معارك وصفت بالعنيفة مع الجيش السوداني. الدعم السريع عبر تحالف تأسيس الذي ينتمي إليه أصدر بيان وقال إنه سيطر بالكامل على المنطقة، وبعد أن كبد ما وصفه بالعدو خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد الحربي، ونشر مقاطع مصورة تظهر عدد من جنوده وعناصره داخل المنطقة. الجيش أيضا لم يصدر بيانا بشأن العملية العسكرية في النيل الأزرق، ولكن محافظ المدينة تحدث بأن يعني الدعم السريع والفصائل المتحالفة معه شنت يعني هجوما قبل 3 أيام استمر لمدة 3 أيام بالطيران المسير والمدفعية الثقيلة، وتحدث عن مشاركة دولة مجاورة لم يحددها بالاسم في العمليات العسكرية. وتزامن مع ذلك هناك هجمات أخرى من قبل قوات الدعم السريع على منطقة جبرة الشيخ في شمال كردفان، وهي من المناطق الاستراتيجية التي استعادها الجيش قبل أيام قلائل من اليوم.
0: مستمعين، كان هذا صوت مراسل بي بي سي في أم درمان في السودان محمد محمد عثمان متحدثا حول آخر التطورات ومنها سيطرة قوات الدعم السريع على بلدة كرموك الحدودية الاستراتيجية. والآن مستمعين إلى أصوات بعض السودانيين من العاصمة الخرطوم حول آخر ما شاهدوه من تطورات هناك بشأن استهداف طائرات مسيرة للعاصمة السودانية لليوم الثاني على التوالي.
20: اليوم كانت حوالي الساعة 6 أنا صحيت بصوت انفجار كبير شديد على اتجاهات معسكر وادي سيدنا التابع للجيش. عقب الانفجار ده انفجارات كثيرة، يعني من الساعة 6 وحتى الساعة 9:10 إلا نحن بنسمع صوت انفجارات ومضادات أرضية، وصراحة بقينا خايفين، يعني ما عارفين هل الحرب رجعت للخرطوم تاني ولا حيحصل شنو، وكل الناس بتتساءل يعني عن مصير العمليات العسكرية اللي عادت تاني بشكل أقوى.
21: أنا كالعادة يعني بتمشى 6 صباحا بالتوقيت المحلي على شارع النيل، سمعت المضادات الأرضية بتتعامل مع المسيرات. حقيقة الوضع مرعب والأوضاع مزعجة، طبعا المسيرات بتثير الخوف والقلق في أوصال المواطنين. العاصمة الخرطوم يعني بتشهد عودة مضطردة للنازحين واللاجئين من خارج السودان خاصة من جمهورية مصر العربية، لكن مع تلك المسيرات تبدو العودة محفوفة بالمخاطر.
22: الموضوع بصراحة بقى مقلق ومخوف للناس، خاصة انه الضربات بقت بتحصل بصورة مكررة. نحن كمواطنين ما عايزين غير الامان، والناس عايزة تعيش حياتها بصورة طبيعية وترجع بيوتها وتتحرك من غير خوف. استمرار الضربات دي ممكن تزيد معاناة المواطنين وتعرقل عودة الحياة والاستقرار، خصوصا بعد ما الناس بدأت ترجع وتحاول تعيد حياتها من جديد.
0: كانت هذه مستمعين أصوات بعض السودانيين من العاصمة الخرطوم حول آخر ما شهدوه من تطورات هناك بشأن استهداف طائرات مسيرة للعاصمة السودانية لليوم الثاني على التوالي. أنتم أيضا مستمعين يمكنكم المشاركة بقصصكم لبرنامج يوميات الشرق الأوسط على بي بي سي عبر تطبيق الواتساب على الرقم التالي 00201011130909. في انتظار تفاعلكم معنا والمتابعة أيضا على صفحة البرنامج على موقعنا bbcarabic.com للمزيد من الأخبار والتفاعلات ومقاطع الفيديو وكل ما يستجد من أخبار. إلى هنا مستمعينا نصل إلى ختام حلقة اليوم من يوميات الشرق الأوسط. في الإشراف العام كان معكم إبراهيم خليل، في الإعداد أميرة دكروري، في الإخراج نغم إسماعيل، في هندسة الصوت طارق يحيى، وكنت معكم في التقديم ياسمين شاهين. إلى اللقاء.

راديو بيتلحم الفيلم. الأولى في بيت لحم. خليك معنا.

0: نحن فريق العمل بإذاعة راديو بيت لحم 2000 منوجه أحلى تحية لكل مجتمعنا.
1: لا خلاص خلاص.

تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.